0: من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فليستويان مثلا.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي.

0: لي للعاصمة عمان وما حولها. رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة

0: والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف

عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،

فيها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.

منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

بكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يست

المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلى

نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم.

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.

بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.

أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

0: قل
1: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

كَثِيرًا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ

منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا

سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً, فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا.

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.

حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن

بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى

ما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم

شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً.

يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.

أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

روح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.

مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر.
1: الله.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين.

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام في إذاعة دينية منقولة على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع تكبيرات وصلاة عيد الأضحى المبارك. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع من استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المبارك لشعائر صلاة العيد من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلية. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. ونبقى الآن مع هذه التكبيرات من هذه الرحاب الطاهرة إلى حين موعد إقامة صلاة العيد. تقبل الله طاعتكم.

الله.

الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أثابنا وأثابكم الله. صلاة العيد ركعتان كأي ركعتين يركعهما المسلم. بعد تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى يكبر المسلم 7 تكبيرات، بين كل تكبيرة وأخرى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعد تكبيرة القيام من الركعة الثانية يكبر المسلم 5 تكبيرات، يقول بينهن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. إذا أخطأ الإمام فزاد أو أنقص أو نسي فإن صلاة العيد صحيحة، لأن هذه من سنن الهيئات لا تؤثر على الصلاة. استقيموا إلى الصلاة، وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: أصحابهم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله أكبر. الله أكبر. الله

الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرفا. وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل. أشهد أن الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه سبحان الملوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى التهاني، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاةً ترضى بها عنا وننال بها شفاعته في يوم الموقف العظيم. وصلِّ وسلِّم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين.

من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين. أما بعد، فيا أهل العيد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا

أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. نحمد الله تعالى على نعمة أتمها، وعلى عافية أكملها، وعلى فرحة في قلوب المؤمنين أنبتها. ففي هذا اليوم سما يوم النحر في الوجود بعفو الله سبحانه وتعالى ذي الكرم والجود. ففي هذا اليوم اشرأبت العيون وذرفت العيون لعفو الله سبحانه وتعالى ذي الكرم والجود. في هذا اليوم يتجلى ربنا الجليل على عباده بالصفح الجميل. عصر الأمس، عصر يوم عرفة، من ذلك الزمان الأغر الأنور الذي حج فيه الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى عليه آية جعلها الله لنا عيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا أهل العيد، يا عباد الله، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، يتقرب الحجيج إلى الله سبحانه وتعالى بأمهات القربات بأبهى صورة وبأكمل تفصيل. ففي هذا اليوم يرمون جمرة العقبة بقلوب إلى الله سبحانه وتعالى مخبتة. في هذا اليوم يطوفون طواف الوفاء على ملة أبينا إبراهيم، مقتدين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة. في هذا اليوم يسعون بين الصفا والمروة رجاء أن يفيض الله تبارك وتعالى عليهم بالسكينة والإنابة على خطى امرأة، على خطى هاجر عليها من الله السلام والرضوان. أقام الله تبارك وتعالى هذه الملة، وأقام الله تبارك وتعالى هذه الأمة، وفي ذلك تكريم من دين الله سبحانه وتعالى للمرأة. في هذا اليوم ينحرون الهدي بألسنة داعية وملبية، يحلقون رؤوسهم وشعورهم رجاء أن ينفي الله تبارك وتعالى عن صدورهم الوساوس الصارفة، صلات تصلنا بالله سبحانه وتعالى، صلات تصلنا بأبينا إبراهيم الذي عهد الله إليه أن يرفع البيت وأن يطهر البيت للطائفين وللقائمين وللعاكفين، صلات تصلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من حج وسعى وطاف وقام. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع، بل لهيامي بالذي قبله. محمد أشرف الأنفاس كانت على صفحاته مرسلة، قبلت ما قبل ثغره الشريف، قبلت ما قبل ثغره الشريف ابتغاء الصلة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أهل العيد، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بشعيرة الأضحية. خير عمل يتقرب به المسلم إلى ربه في ساعات هذا النهار الجليلة. روى الترمذي عن أمنا عائشة قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن

الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وصية نبيكم لكم، فطيبوا بها نفسا، طيبوا بنفقتها، طيبوا بثمنها، طيبوا بمؤونة تقطيعها وتوزيعها، كلها من الله وكلها إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منهم. وأنت تقرب شعيرة الأضحية، عش بقلبك قصة الخليل لترى غايات التنزيل، لترى كيف تحولت المحنة إلى منحة، كيف تبدلت البلايا إلى عظيم العطايا. يأمر ربنا الجليل إبراهيم الخليل أن يذبح ولده إسماعيل، والذي جاءه بعد أمد طويل، يذبح ثمرة الفؤاد، يذبح إسماعيل الذي جاءه بعد طول معاد. ما كان من الولد فضلاً عن الوالد إلا الامتثال لأمر رب العباد. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسلم واستسلم، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صلاة الله وسلامه على أبينا إبراهيم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت شعيرة الأضحية سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيديه، سمى الله تعالى وكبر، ووضع ركبته الشريفة على صفاحهما، قال عن الأول: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. وقال عن الثاني: اللهم إن هذا عمن لم يضح من أمة محمد. جعل الله لكم بها بكل شعرة حسنة. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا بئس ما صنعوا. أقول ما سمعتم يا عباد الله، وأستغفر الله العظيم. يا فوز المستغفرين، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، الواحد الأحد الفرد الصمد المتعالي عن المشابهة وعن المشاكلة لسائر البشر. وصلاة ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر. يا عباد الله، اتقوا الله العظيم حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل يعلم العقل وما وعى، والقلب وما هوى، والبطن وما حوى، وأنه يعلم السر وأخفى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. عيدنا محطة إيمان تقربنا من ربنا الرحمن. احرص احرص أيها المبارك الحبيب القريب من ربك على جملة من الأمور: صل الرحم، والواصل ليس بالمكافئ بل الذي يصل من قطعه. جاء رجل إلى نبينا وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تصف فكأنما تسفهم المل، وما يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. العيد صخرة تكسر عليها أغلال الأحقاد والخلافات والخصومات، اعفوا واصفحوا رجاء أن يعفو الله عنكم. أدخلوا الفرح على أنفسكم.

0: أنفسكم، على بيوتكم، على أزواجكم، على أولادكم، على إخوانكم من المسلمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حافظوا على نظافة بيئتكم، وأنتم تقدمون إلى الله سبحانه وتعالى شعيرة الأضحية، قدموها بأبهى صورة، بأجمل حلة، فإن نظافة المكان من نظافة الإنسان. ودين الإسلام ليس فقط دين نظافة، بل هو دين طهارة. قدموا هذه الشعيرة بأبهى صورة وبأجمل تفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى جميل، يحب الجمال سبحانه وتعالى. ادعوا لأنفسكم، ادعوا لإخوانكم من المسلمين، أكثروا أكثروا من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل في يوم العيد وفي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. واعلموا أن ربنا قد أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمسبحين من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا سريع الرضا، يا مجيب الدعوة، يا الله لا تجعل لواحد منا في هذا اليوم الأغر الأنور ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كُربًا إلا نفَّسته، ولا عسيرًا إلا يسَّرته، ولا حاجةً لنا من حوائج الدنيا أو الدين هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لوالدي والدينا، اغفر لمن أدَّبنا وعلَّمنا وربَّانا ولأصحاب الحقوق علينا. عبدك اللهم عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه، اللهم أريهما الحق حقا وارزق اتباعه، والباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سربا آمنا مطمئنا يا رحمن يا رحيم وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهلنا في غزة وفي فلسطين، واجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وعلى ما ترضاه يا قوي يا متين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في نقل مبارك من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة العيد، حيث قام فضيلة الدكتور محمد الرواشدي إماما وخطيبا بالمصلين. وبهذه المناسبة المباركة نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بأسماء آيات التهنئة والتبريك، وأيضا إلى الإخوة وللشعب الأردني المبارك، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، ومن المراقبة الرئيسة على اقطفان، والزميل محمد رمضان، والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم دكتور زايد نواف الدويري، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل عام وأنتم بخير.

0: خير، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم.
1: نقلنا لحضراتكم إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة وقائع تكبيرات وصلاة عيد الأضحى المبارك من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في بلدنا العزيز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأسأل الله تعالى ونحن نحتفل بذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة 80، أسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا. وباسم حجاج المملكة الأردنية الهاشمية في هذا اليوم المبارك، نرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى وذكرى استقلال المملكة أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلنا الله تعالى أن يحفظه وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية الكريمة، وأن يحفظ بلدنا الأردن آمنا عزيزا قويا، وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونحن في هذا اليوم المبارك العظيم في أعظم الأيام عند الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. والقر هو ثاني أيام العيد، أي أول أيام التشريق، لأن الحجاج يستقرون بمنى، لمشعر منى ورمي الجمرات ومبيت أيام منى. أعظم الأيام عند الله عز وجل هذا اليوم الذي نحن فيه. ونحن في هذا اليوم المبارك والحجيج يؤدون مناسكهم، ويؤدوا أعظم أركان الإسلام في يوم الحج الأكبر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم يؤدون أعظم أركان الحج، وهو رمي جمرة العقبة الكبرى، وهو رمي الشيطان رمزا للشر وإهانة للشيطان، ليكون الإنسان مع الله عز وجل. فمن نبذ الشيطان أيها الإخوة كان مع الله، ومن أهان الشيطان كان مع الله عز وجل. وهي شعيرة من شعائر الإسلام ومن شعائر أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء: ربي هب لي من الصالحين. دعاء من نبي عظيم: يا رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله تعالى دعوته فرزقه إبراهيم، فرزق إبراهيم إسماعيل عليه السلام، ثم إسحاق عليه السلام. فهذا النبي الذي دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، كبر إسماعيل عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى سمى هذا بلاء عظيما، أن يتمنى الإنسان الولد ويربيه، فلما يكبر معه يرى في المنام أنه يذبحه. ورؤيا الأنبياء حق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة: إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح.

كل رؤية يراها الأنبياء هي حق. فرأى إبراهيم عليه السلام هذا الأمر فجاء إلى ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا يقول هذا الولد الصالح والذي نشأ في بيئة صالحة وتربى تربية صالحة. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أبدا، استسلام لأمر الله عز وجل وانقياد كامل لأمر الله سبحانه وتعالى، وستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الاثنان لأمر الله عز وجل وتله للجبين، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء. هذا بلاء عظيم أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى تلا به إبراهيم، فنجح إبراهيم في الاختبار ونجح في البلاء. لكن هذا النجاح ذهب سنة إلى يوم الدين، ذهب هذا الابتلاء في سنة الأضحية التي نتقرب بها اليوم وتقرب بها المسلمون في أصقاع الأرض لله عز وجل. فعندما نجح إبراهيم في هذا الامتحان وذهبت الأضحية سنة، قال الله عز وجل: سلام على إبراهيم. وهذا السلام من الله عز وجل على إبراهيم مستمر إلى يوم القيامة لكل إنسان مسلم أطاع الله تعالى، ولكل من أطاع أمر الله عز وجل، ولكل من امتثل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على إبراهيم، وسلام على كل إنسان مسلم كان مع الله تعالى في كل أحواله. سلام على حجاج بيت الله الحرام، وسلام على كل إنسان في الأردن أطاع أمر الله تعالى وامتثل أمره، وسلام على كل من أدى سنة الأضحية في هذا اليوم وأطاع الله عز وجل. أيها الإخوة، الحجاج اليوم هنا في منى يرمون جمرة العقبة الكبرى، يحوزون شرف الزمان والمكان، ومن لم يكن في مكة اليوم وفي منى في مشعر منى هو اليوم في شرف زمان، ومن فاته شرف المكان لا يفوته شرف الزمان، فشرف الزمان موجود، والله سبحانه وتعالى حي في كل زمان ومكان. من فاته شرف المكان يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، بصلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أي لا يجوز الصوم في هذا الأيام. لماذا؟ لإظهار الفرح وإظهار السرور في أيام العيد. وفي هذه الأيام أيها الإخوة تتجلى بين المسلمين أسمى معاني المودة والرحمة، وهم يتصافحون فيما بينهم ويتبادلون التهاني في عيد جعله الله عز وجل عيد مغفرة ورحمة ورضوان. الأعياد في الإسلام أيها الإخوة عيدان. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، في يوم الفطر وفي يوم وجدهم يلعبون في يومين، فسأل عنهما، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أيها الإخوة، يوم الفطر يأتي بعد أن يسر الله تعالى أداء عبادة الصيام وشعيرة الصيام ورمضان. الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث كذلك: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي طاهرا نقيا من الذنوب. والإنسان المسلم أيها الإخوة هو الذي يحرص على استغلال هذين اليومين طاهرا نقيا من الذنوب. فهذه أعياد، وأي عيد أعظم للإنسان أيها الإخوة من أن يخرج من عبادة طاهرا نقيا من الذنوب. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن يفرح الإنسان بفضل الله تعالى وأن يفرح برحمة الله تعالى هو خير من متاع الدنيا، فمتاع الدنيا سائل، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا في هذا اليوم العظيم من مكة المكرمة

0: مكرمة وفي يوم العيد أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا، أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ قيادتنا، ومطرة أخرى كل عام وأنتم بخير. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية أخرى: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

زدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الغفور. الغفور كما ورد في الحديث الصحيح من أسماء الله الحسنى، والغفور كما تعلمون أصله في اللغة من مادة غفرة، وغفرة بمعنى سترة، والغفر هو الستر. أما معنى اسم الغفور فهو كثير المغفرة للذنوب، من مادة غفرة، اسم الفاعل غافر. أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة. غفر فلان شيئاً أي ستره، والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. وقد قال بعض العرب: أسألك الغفيرة والناقة الغزيرة وعزة في العشيرة فإنها عليك يسيرة. الغفيرة الستر. والغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. الغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، يعني مغفرة الله ستر بينك وبين العذاب. وقد يقال غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر ولم يتجاوز عنه في الباطن، يعني السيئة مسجلة لكن لم تعاقب عليها. والغفور والغفار والغافر من أسماء الله الحسنى. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، غافر من أسماء الله الحسنى، والغفار من أسماء الله الحسنى، والغفور من أسماء الله الحسنى. ويا أيها الإخوة الكرام، من دون أن أكرر، هذا الاسم من أقرب أسماء الله الحسنى إليك، لأن العبد من شأنه أن يذنب، ولأن الله من شأنه أن يغفر، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تستغفره إلا لما علم ضعفك وعلم غفلتك أحياناً. فعلاج المغفرة، فالمغفرة علاج الضعف البشري أحياناً أو الغفلة. نعم. ولولا أن الله تعالى غفور، ماذا يحل بنا؟ وماذا نفعل بذنوبنا؟ وكيف نواجه ربنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور، أي يستر ذنبك عن الخلق، ويعفو عنك، ويحول بينك وبين العقاب. لكن الآن في معاني دقيقة جداً بالغفور. نحن لضعفنا أحياناً نغفر لضعفنا. لا تستطيع أن تنال من فلان، تسامحه، لكن شأن الله جل جلاله غير هذا الشأن. الغفور هو التام القدرة، التام القدرة، يعني الله جل جلاله قدير إلى درجة أن الخلق كلهم جميعاً كن فيكون، زل فيزول، ومع تمام قدرته هو غفور. بالمناسبة، هناك فضائل خلقية لا قيمة لها إلا إذا رافقتها القوة. فالعفو مثلاً، العفو

من دون مقدرة لا قيمة له، لكن أن تملك عدوك ويصبح في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه أو أن تلغي وجوده ثم تعفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحاً، مكة أخرجته ونكلت بأصحابه ونصبته العداء 20 عاماً وغزته مرات عديدة، ولم تدع أسلوباً ينال من رسول الله وأصحابه إلا سلكته. ثم هي قريش الآن كلها في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، 100,000 سيف متوهج ينتظرون حركة من شفتيه، حياتهم رهن إشارته. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو من دون قدرة لا قيمة له، والحلم يحتاج إلى قدرة، والأمانة لا قيمة لها إلا إذا لم تكن مداناً في الأرض، يعني معك مال لإنسان مات فجأة ولم يعلم أحداً بهذا المال، أنت لست مداناً في الأرض إطلاقاً، ليس في الأرض كلها جهة تحاسبك عن هذا المال، أتيت الورثة ونقدتهم المبلغ، هذه هي الأمانة. فالأمانة كخلق من لوازمها ألا تكون مداناً في الأرض، العفو كخلق من خصائصه أن تكون تام القدرة، المغفرة كذلك. فالعفو والمغفرة والحلم ينبغي أن تكون تام القدرة حتى تكون لهذه الخصائص الخلقية قيمة في الميزان الأخلاقي. الغفور كما قال العلماء هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلاً وإحساناً منه. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، طبعاً المنطق وسياق الآيات، فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، جاءت الآيات: فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إذا غفرت لهؤلاء ليس في الكون كله من يسأل الله لماذا غفرت له، أنت أحياناً تلتمس العذر من إنسان قوي يقول لك: أنا بإمكاني أن أعفو عنك ولكن أحاسب، لماذا عفوت عنه؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغفر لعبد ذنباً من يحاسبه؟ من يسأله؟ ليس من شأن الإله أن يسأل عما يفعل، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل. فلذلك الغفور هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلاً وإحساناً منه من دون قيد أو شرط. يعني أرجو أن أوضح لكم هذه الحقيقة دقيقة دقيقة في علم التوحيد. الله سبحانه وتعالى طليق الإرادة، لا يقيده شيء. الإنسان مهما علا في الحياة الدنيا هناك قواعد تقيد سلوكه. الله عز وجل شأن الإله أنه لا يسأل عما يفعل، فإذا عفا وإذا غفر وإذا أعطى وإذا منع. لكن الله طمأننا، قال: إن ربي على صراط مستقيم، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أيها الإخوة، الله عز وجل طليق الإرادة، لا يقيد تصرفاته شيء، لذلك يعفو من دون قيد أو شرط.
ويؤمن

ويمنع، ولكن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه إلزاماً ذاتياً بالاستقامة، قال إن ربي على صراط مستقيم، حرم على نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا تظلمون فتيلة، لا تظلمون نقيرة، لا تظلمون من قطمير، لا قطمير ولا فتيل ولا نقير. فالله عز وجل إذا ألزم نفسه بالعدل فالإلزام ذاتي، إذا ألزم نفسه بالعفو فالعفو ذاتي. أما أن هناك قاعدة تقيد الله عز وجل، هو وحده الذي لا تقيده قاعدة. وقيل إن الغفار هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليه فهو غفارك وسترك. يعني الإنسان أحياناً يغلط، أما إذا إنسان بلغ هذا الغلط يفضحه بين الناس، لكن ربنا عز وجل غفور، يظهر للناس أحسن ما عندك ويخفي عنهم القبيح، وهذا من كمال الله عز وجل. الإنسان جمله بهالجلد، انظر إلى جسم الإنسان عضلات فقط، شيء مخيف، 100 عضلة بوجهه تلاقي جلد ناعم، جمله بهالجلد، جمله بهالثياب، الإنسان يرتدي الثياب يتجمل بها، كذلك جمله بستر العيوب. الإنسان قد يخطئ، قد ينحرف، قد يضل، قد يزل، لكن ربنا عز وجل يغفر ويستر ويبدي للناس أحسن ما عندك. ورد اسم الغفور في القرآن الكريم في أماكن كثيرة، قال هذه الأماكن زادت عن 90 آية تقريباً، فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور حليم، المعنى غفور كثير المغفرة، يقع الإنسان بذنب فيغفر له مرة ثانية، يغفر له مرة ثالثة، يغفر له، وقد تقتضي الحكمة أن يفضحه أو أن يعاقبه، لكن غفور كثير المغفرة. ورد أن سيدنا عمر ضبط سارقاً فقال والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة، فسيدنا عمر يعرف عن الله الشيء الكثير، قال كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة، فإذا هي المرة الثامنة. الثامنة من أخلاق الله عز وجل، الإنسان بيغلط حليم، مرة ثانية، ثالثة، حينما يألف الغلط وحينما ينقلب الغلط إلى قاعدة وحينما يستشري عندئذ يؤدبه أو يفضحه. أقرأ اليوم بالجريدة أنه باخرة فرنسية رست في ميناء أفريقي، تسلل إليها 9 زنوج من البلدة التي رست فيها خفية، واختبأوا بين الآلات، والباخرة في عرض البحر، كشف ربان الباخرة أن في الباخرة 9 رجال من هذه البلدة التي كان راسياً في مينائها. فانظروا إلى قسوة الإنسان، ربان الباخرة أصدر أمراً بقتلهم، فاستدرج واحد تلو الآخر، أطلق عليه النار وتولى بحاران إلقاؤهما في عرض البحر. طيب هذه الجريمة إذا وقعت، 9 أشخاص تم إعدامهم وإلقاؤهم في البحر، ما في، ليس لهذه الجريمة أثر إطلاقا. قال 9 استطاع أن يختبئ في مكان لم يعثروا عليه إلا بعد أن رست في ميناء آخر، في الميناء الآخر استطاع أن يهرب إلى ذلك البلد واتصل بالشرطة وأخبر، طبعاً جرت محاكمة الآن بفرنسا وحكموا على ربان

الباخرة بالمؤبد وعلى البحارة بعشرين سنة، لكن هذا الذي نجا أنجاه الله عز وجل ليعاقب هؤلاء المجرمين. فالله عز وجل حينما يفضح يكون في إصرار على الذنب. يعني علاقة هذه القصة بهذا الدرس إن الله عز وجل لا يفضح من أول مرة. الإنسان لما بيألف الذنب ويثبت عليه ويصر عليه ويجعله سلوكاً ثابتاً، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يفضح ويؤدب ويعاقب. أما أخلاق ربنا عز وجل، إنسان غلط قل له يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي ذنبي، الله عز وجل يغفر له ذنبه. إذن والله غفور حليم، يعني يغفر ثم يغفر ثم يغفر ثم يغفر. أما إذا صار في إصرار استمراء للمعصية، إصرار عليها، عدم المبالاة، يفضح. وفي آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك غفور حليم، هنا غفور رحيم، يعني رحمته بكم دعته إلى مغفرة ذنوبكم. أنت لاحظ، الأم وابنها مهما أخطأ في حق أمه قلب الأم يتسع لأخطاء الولد كلها. فالله عز وجل غفور حليم، حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، أما هنا رحمته تقتضي أن يغفر لكم. وفي سورة المائدة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني هي الآية إذا قرأ حقوقي يقشعر جلده. بكل دساتير العالم في مادة بالدستور القوانين لا يمكن أن تعمل بمفعول رجعي. شيء ما كان محرم، ما كان ممنوع، ثم صدر أمر بمنعه، ممكن نعاقب أناس مارسوه قبل المنع؟ هذا منتهى الظلم، منتهى الظلم أن تصدر قانوناً وتعمله بمفعول رجعي. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذا تابوا بعد أن قدرتم عليهم توبتهم كاذبة، لكنهم كانوا أحراراً وتابوا ثم وقعوا في قبضتكم، ليس لكم عليهم من سلطان. هذه الآية الوحيدة التي تشير إلى أنه لا يجوز أن تطبق الأحكام بمفعول رجعي. فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي المائدة أيضاً يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لاحظت الأسماء، اسم الغفور يتناوب بين اسم الرحيم وبين اسم الحليم. فربنا سبحانه وتعالى حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، ورحمته تقتضي أن يغفر لكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أخواننا الكرام، في موضوع أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحه في هذا الدرس بالذات. الذي يلفت النظر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، واضح، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. طيب ما الحكمة؟ كلما ذكر الله عظيم رحمته ومغفرته وحلمه ذكر شديد عقابه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الله غفور إذا عدت إليه، غفور إذا استغفرته، غفور إذا تبت من ذنبك، غفور إذا أصلحت، غفور إذا أخلصت. هذه الصفات الحسنى، الأسماء الحسنى والصفات الفضلى في الله عز وجل لا يمكن أن تكون مبتذلة. هذه الصفات: غفور إذا أقبلت عليه وتبت إليه ورجعت إليه وأقلعت عن الذنب وندمت عليه، هو غفور. لذلك ورد 4 أو 5 آيات: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذا من السذاجة وضيق الأفق والجهل أن تعلق آمالاً على مغفرة الله وأنت مقيم على المعصية، من السذاجة والغباء والحمق والجهل أن تقول الله غفور رحيم وأنت لا تفكر بالتوبة. إن لم تفكر بالتوبة اقرأ تتمة الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. واضحة الآية؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني أريد أن أقف قليلاً عند هذا المعنى. يعني كل إنسان إذا علم الله منه الندم والألم على ما ارتكب، الله عز وجل غفور رحيم. والمغفرة أيها الاستغفار من أسباب سعة الرزق: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب إنجاب الأولاد، ومن أسباب نزول الأمطار. يروى أن الحسن البصري دخل عليه رجل قال له: يا إمام إن زوجتي لا تنجب. فقال له: استغفر الله. ثم جاءه آخر قال: يا إمام السماء لا تمطر. فقال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث قال له: يا إمام إن الله قدر علي في الرزق. فقال له: استغفر الله. جالس واحد قال له: عجباً لأمرك يا إمام، أو كلما دخل عليك رجل تقول له استغفر الله؟ ما في غير هاي؟ قال له: اسمع قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما في تعظيم لله؟ إن عظمتم ربكم حق التعظيم أمدكم بالمال والبنين. والحقيقة الإنسان أحياناً يتألم
لما يحل بالمسلمين في شتى بقاع الأرض، لكن لا ينبغي له أن يتألم ألماً شديداً، عليه أن يرجع إلى أن هؤلاء لو أنهم ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض،

من بعد خوفهم أمنا؟ يعني ما الذي يمنع إذا قرأنا القرآن أن نستنبط آيات الوعد الإلهي للمؤمنين؟ وعود كثيرة، والله عز وجل هل يعقل ألا يفي بوعده؟ إذا الله وعد المؤمن بالحياة الطيبة، هل يعقل أن تكون حياة المؤمن غير طيبة؟ إذا وعد الكافر بالمعيشة الضنك، هل يعقل أن يسعد الكافر بالمال والنساء؟ والآية تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مستحيل. لذلك لما سيدنا لما ربنا عز وجل أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمرها بأمرين ونهاها عن شيئين وبشرها ببشارتين. فلما أرجعها إليه وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. شوف الآية الآن، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حق. أخواننا الكرام، الآية دققوا فيها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعده حق. طيب الله ماذا وعدنا؟ هذا موضوع لطيف جدا، ابحث في كتاب الله عن وعود الله، ضعها في قائمة، ثم ابحث عن موجبات هذه الوعود. النبي كان يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، ابحث عن موجبات رحمة الله. إله خالق الكون، أيام دولة أشخاص يخطفون طائرة، إن وعدتهم بالأمان لا يمكن أن تنقض وعدها، دولة مادية علمانية أحياناً، لا يمكن لدولة إذا وعدت أن تنقض وعدها. طيب خالق الكون، خالق السماوات والأرض، إذا كان قبل شهر تقريباً اكتشفوا مجرة بعدها عن الأرض 300 ألف بليون سنة ضوئية، 300 ألف بليون سنة ضوئية. شو الرقم هذا؟ خالق هذا الكون يعجزه أن ينجز وعده؟ مستحيل. خطر في بالي اليوم، إذا الإنسان قرأ القرآن الكريم واستنبط آيات الوعد الإلهي، وعدك بالنصر، وعدك يدافع عنك، وعدك بالتأييد، وعدك بالحفظ، وعدك بالتوفيق، وعدك ما يجعل لكافر عليك سلطاناً، وعدك بالاستخلاف، وعدك بالتمكين، وعدك بالتطمين، أين هذه الوعود؟ أخشى ما نخشى أن تنطبق علينا الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي. وإذا أردت أن تعرف كيف يتبع الناس الشهوات، اصعد إلى سطح بيتك وانظر ماذا على السطوح التي حولك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما الله غفور رحيم، بس النقطة الدقيقة، بشرط أن تعود إليه، أن تتوب إليه، أن تؤوب إليه، أن تندم على ذنبك، أن تقلع عن ذنبك. هذه الآية أيها الإخوة لها في نفسي أثر كبير، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعد

فيها لغفور رحيم. فهي كلمة غفور رحيم لا تدقق الله غفور رحيم، هذا كلام الجهل. حطها برقبتي الله غفور رحيم، كلام الجهل. غفور رحيم إذا تبت إليه، إذا ارتجعت إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دققوا في هذه الآية. إن يمسسك الله بضر، شايف المس، يعني أحياناً تريد أن تمتحن حرارة المكواة، ماذا تفعل؟ تضع اللعاب على أصبعك وتضع أصبعك بأضيق مساحة وبأقصر زمن، وفي لعاب، هذا المس بأقل مساحة ممكنة وبأقل زمن ممكن، وفي مادة تمتص الحرارة وهو اللعاب، هذا المس. الله عز وجل العذاب يمس الإنسان مساً. قال: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. الخير مراد من الله، مراد، أما الضر غير مراد. الضر علاج، أما الخير مراد، وهي آية دقيقة جداً. فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال لما ربنا عز وجل ذكر اسمه الغفور في كتاب الله 90 مرة من أجل أن تطمئن القلوب، قلوب العصاة، وتسكن نفوس المجرمين. يعني بصراحة مين إلنا غير الله عز وجل؟ مهما فعلت من ذنوب ما في إلا الله. في النهاية نحن إليه. الدعاء الشريف: اللهم أنا بك وإليك، أنا بك قائم بك وإليك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. يعني بيعجب الإنسان، أعرف رجل يمكن من 20 سنة طريح الفراش، من 20 سنة طريح الفراش، وأقرب الناس إليه يتمنى أن يخفف الله عنه. وأعرف أناساً كثيرين لا يشعر بشيء ولا يشكو شيء، بثانية واحدة كان من أهل القبور، ثانية واحدة. فالمغادرة سريعة. يعني أنا ما لا أجد أعقل من إنسان يستعد لهذه الساعة، بعلاقاته، بحساباته، بما له، بما عليه، بالحقوق، بالواجبات، بالتوبة النصوح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بطلب العلم، بتعليم العلم، الأمور كلها متاحة. قال الله عز وجل ذكر اسم الغفور 90 مرة في كتاب الله لئلا يقنط مجرم من روح الله. لو أتيتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله أيها الإخوة، سمعت عن فتيات، يعني عملنا في الفن في بلد، في قطر عربي مشهور، ورقصوا وغنوا وكل أنواع الموبقات فعلوها، ثم بعضهن تاب إلى الله توبة نصوحة وأسدلن الحجاب على وجوههن. والله قرأت عنهم كتيب اشتريته مرة، يعني يعبرنا عن مشاعر الإيمان بشيء يعجز عن وصفه الإنسان. لك هي الراقصة مثلا التي أمضت كل حياتها في المعاصي والموبقات، وفي عرض مفاتنها على الجمهور، وفي عرض صوتها الجميل، ثم هي الآن تائبة منيبة محجبة. يا الله عز وجل، لو لم يكن كذلك من لنا غيره؟ افعل ما، طبعاً مو معناها روح افعل، أعوذ بالله، لكن ما تيأس أبداً. اليأس يعني الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس يعني الكفر، القنوط يعني الكفر. الله عز وجل فتح أبواب رحمته لكل مخلوقاته، قال: وسعت رحمتي كل شيء. بعدين الآية لا تنسوها، قالوا: إن أرجى

آية في كتاب الله، إن أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أعراب جميعا توكيد، جميعا توكيد، إذا أن جاء الطلاب جميعا حال، أما رأيت الطلاب جميعا توكيد، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمهما كثرت الذنوب تعلق باسم الغفور. أنا لا أريد أن يكون واحد ذنب حجاب بينه وبين الله، لا أريد ولا أقبل، لأن اليأس يعني الكفر. الله عز وجل قال: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هذه الآية الثالثة: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب إن لم تتب ذي الطول. الآية الثانية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآن في تفرقة لطيفة لغوية بين اسم الغفور وبين اسم الغفار. قال: الغفور ينبئ عن نوع من نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى مغفرة متكررة. واحد له 300 ذنب، الله غفور، معنى غفور يغفرها له كلها لـ300، بس واحد له ذنب كبير كثير ما بينهضم، الله عز وجل غفار، فغفار للنوع وغفور للكم. مرة ذكرت لكم قصة قرأتها في قصص العرب، واحد يطوف حول الكعبة يقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله. فوراءه كان رجل مؤمن، قال له: يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي عظيم. قال له: ما ذنبه؟ قال له: كنت في حملة مع أمير لقمع فتنة، فلما قمعت الفتنة أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد بيوتها فرأيت فيها رجلاً وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت للمرأة: أعطيني كل ما تملكين. أعطتني دنانير ذهبية، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جاداً في قتل الولد الثاني أعطتني درعاً مذهبة، درع من الذهب، فلما أمسكتها أعجبتني، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فصعقت. كتب على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. والله كبير. فلذلك كلمة غفور مهما كثرت، وكلمة غفار مهما عظمت. واضح الفرق بين غفور وغفار؟ غفور مهما كثرت، غفار مهما عظمت. صيغة مبالغة، المبالغة نوعان: مبالغة كم، مبالغة نوع. أما الله عز وجل غافر الذنب، إذا كان لك ذنب واحد وغفر لك يا فهو غافر، لك ذنب غفر لك يا غافر، لك 300 ذنب غفر لك يا هون فهو غفور، لك ذنب لا يحتمل هو غفار. هذا الفرق بين غافر، غفور وغفار. قال: كما تعلمون دائما تخلقوا بأخلاق الله. من حظ المتخلق باسم الغفور أن يداوم الاستغفار. الورد الثابت عن النبي اللهم صل عليه قال: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أبدا. والإنسان الأولى أن

يستغفر صباحا ومساءً، صباحا لما جرى في الليل ومساء لما جرى في النهار. نعم، بس أنا أخشى أن تفهموا أن الله غفور رحيم إذن قضية سهلة. لا، هي مغفرة وقائية، استغفر من أجل ألا تقع بالذنب، مو معناها أنه افعل ما تشاء واستغفر، هذا معنى غير مقبول إطلاقا. والإنسان حينما يفعل معصية ويعلم أنها معصية ينشأ حجاب بينه وبين الله، صار في صعوبة أن تستغفر. قال وأن تغفر للعباد فيما يرتكبونه. في شخص حقود وشخص غفور، إذا الإنسان غلط مع إنسان غفور بحس أنه قضية سهلة، يقول لك كأن لم تكن، انساها. أما مع إنسان حقود لك أنا قلبي أسود ما بنسى. يا الله اجعلنا من هؤلاء الذين إذا أسيء لهم غفروا. يعني ما بعتقد في إنسان يسيء لإنسان كما أساء مصطح لسيدنا الصديق حينما اتهم ابنته السيدة عائشة زوجة رسول الله بالزنا، والله عز وجل كان يعطيه معونة قطعها، فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني اغفر ليغفر الله لك، اغفر ليغفر الله لك. تعتقد في إساءة أبلغ من إساءة؟ هل هناك إساءة أبلغ من أن يتحدث إنسان عن ابنتك الطاهرة أنها زانية ومع ذلك الله عز وجل أمره أن يعفو وأن يصفح وأن يعود إلى ما كان عليه من المعونة؟ بكى سيدنا الصديق قال بلى أحب أن يغفر الله لي. المؤمن المتخلق بخلق هذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها ولا زلة إلا غفرها. إن اعتذر إليه أخ قبل منه وعمله بالإحسان ويقابل جميع إساءته بالغفران، لأن صاحب الخلق حينئذ يصير بين الناس كالشجرة الظليلة ترجم بالحجارة وتلقي عليهم الثمار. المؤمن هكذا. دعاء النبي اللهم صل عليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخواننا الكرام، ورد بالأثر وبالأحاديث الصحيحة أن الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. واحد يوم الجمعة كأنه فتح مع الله صفحة جديدة بعد الصلاة، غلط، كل صلاة تمحي ما قبلها. نحن من شأننا أن نستغفر، وما لنا غير الاستغفار. واليأس كفر، اليأس من رحمة الله كفر، وكل إنسان يقول ذنب كبير معناها لا يعرف الله عز وجل. فنحن لنا أن نستغفر، والله عز وجل ما أمرنا بالاستغفار إلا ليغفر لنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال لسيدنا الصديق قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي سيدنا الصديق لسيدنا رسول الله. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الأصمعي وقف أعرابي أمام الروضة الشريفة، قال اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك.

0: وترضي عدوك وتهلك عبدك. نعم. وقال: يا ربي إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره. نعم. إذا الإنسان له مع الله مناجاة صدقاً، الإنسان الصادق مع الله، الله يغفر له. غلط وفي عندك عزيمة أكيد ما ترجع للذنب، ما في إلا الله عز وجل. هذا الاسم هذا بيمحي الماضي كله بلمح البصر، ما بيخلي شيء. يعني الله عز وجل إذا غفر بيستر، في مع المغفرة ستر، يعني بيظهر للناس أجمل ما عندك، بيخفي عنهم السيئات. يعني حتى الماضي الله عز وجل لا ينقله للآخرين. مرة سيدنا عمر في امرأة زنت أقيم عليها الحد وتابت، بعد حين جاءها خاطب فأخوها حب يكون ناصح، فحب يستشير سيدنا عمر، قال له إنه إن أختي خطبها فلان أفأذكر له ما كان منها؟ قال له: والله لو ذكرت له ما كان منها لقتلتك. هذه رواية أنا، وفي رواية: لعلوتك بهذه الدرة. يعني الله عز وجل إذا شيء وقع وانتهى خلص، في شخص بيغلط غلطة بتشيع عنه، بيمضى سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، صار إنسان فاضل، كل ما انذكر بزمانه ساوى هيك. هي لؤم بالإنسان. اعفو عن الماضي. والنبي الكريم قال: أمرني ربي بتسع، أن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة، وأن أصل من قطعني، وأعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. افتتحنا يومنا هذا بالتكبير، الله أكبر، وافتتحناه بالحمد والشكر لربنا سبحانه وتعالى أن أتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فلك الحمد يا ربنا على ما أسبغت علينا به من النعم، ولك الشكر يا ربنا على تمام النعمة وعلى كمال المنة منك سبحانك وتعالى، فضلاً ورحمةً على عبادك. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أبارك لكم بعيد الأضحى المبارك، فتقبل الله منكم الطاعات وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم ترفلون بالصحة والعافية وزيادة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى. اليوم هو يوم عيد أعاده الله علينا بالسرور، وأعاده الله علينا بالعافية من كل البلايا والشرور. يكبر المسلمون في جميع أنحاء العالم توحيداً لله، وشهادة بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ما يعتقده المعتقدون. الله أكبر من كل هم، الله أكبر من كل عدو، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل متجبر وغافل، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر وأجل وأعظم من أن يصفه الواصفون أو يتكلم عنه الشعراء والأدباء والمحدثون. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نفرح بما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفراح المسلمين إنما تكون بعد عبادات عظمى، فعيد الفطر يكون بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى يكون بعد

0: الحج والوقوف بعرفة. العيد أيها الإخوة المسلمون يحمل في طياته وبين ثناياه معاني التواد ومعاني التحابب بين المسلمين، حيث يلتقي المسلمون صبيحة العيد في صلاة العيد يصلون لله تبارك وتعالى شكره ويتصافحون بأيديهم حتى تتصافح قلوبهم، ويتصافحون بألسنتهم حتى تتصافى قلوبهم، فيخرجون من صلاة العيد متحابين متوادين كما أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونوا، إنما المؤمنون إخوة. هذا هو معنى العيد عند المسلمين، أن يشعر المسلمون بأخوة بعضهم بعضا. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى شرع لنا في الأعياد مناسك معينة لتكون مظهرا من مظاهر التآلف والتكاثف بين المسلمين. ففي عيد الفطر شرع الله لنا زكاة الفطر لتكون طعمة للفقراء وطهرة للصائمين، وفي عيد الأضحى شرع الله تبارك وتعالى لنا التضحية بأنعامنا شكرا لله وطعمة للفقراء والمساكين، حتى يشعر المسلمون مع بعضهم بعضا بفرحة عيدهم، ولا يكون الفرح محصورا على فئة معينة من الناس. ليس العيد فرحا فقط للأغنياء، وإنما العيد فرح لكل المسلمين. فكانت سنة الأضحية التي نقدمها اليوم ويبقى تقديمها مستمرا حتى مغيب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام هذا العيد المبارك، نقدم هذه الأضاحي تقربا لربنا سبحانه وتعالى وشكرا له على ما أنعم به علينا من هذه النعم الظاهرة والباطنة، وطعمة للفقراء والمساكين، حتى يشعر الفقراء بإخوة إخوانهم من الأغنياء، وحتى لا يكون في قلوب الفقراء حسد لإخوانهم الأغنياء، ويتحاب الجميع ويكونون جميعا إخوة كما أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونوا كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا وعلى أبنائنا وأزواجنا. كل عام يا سيد البلاد وأنت بألف خير، كل عام أنت وولي عهدك وأسرتك الهاشمية وأسرتك الأردنية وأسرتك العربية والإسلامية بخير، كل عام ووطننا وأمتنا العربية والعالم أجمع بخير. تقبل الله منكم الطاعات، كل عام وأنتم بخير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم.

0: كتير. مشوار على الفريد، بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة، وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
0: يلا فصل مطبخك عبكير.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه نلتقي بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: وعند التقوى نتوقف، إنها كما قيل بالنسبة للعبادة كالرأس بالنسبة للجسد، ولا معنى للعبادة بدون تقوى.
0: وعن التقوى يقول أبو ذر رضي الله عنه:
2: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. صدق رسول الله.
1: ويعرف الإمام علي رضي الله عنه التقوى بقوله كرم الله وجهه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل.
0: ثم يصف رضي الله عنه المتقين بقوله: هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل.
1: ويتدبر المتدبر كتاب الله العزيز الحكيم فيرى أنه سبحانه قد وعد المتقين بكل فلاح ونجاح،
2: وعدهم بالحفظ والصيانة من الأعداء، حيث قال عز من قائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
3: ووعدهم بالنصر والتأييد، حيث قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: ووعدهم بالنجاة في الدنيا وبالرزق الحلال، حيث قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: ووعدهم بإصلاح العمل ومغفرة الذنوب، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
2: ووعدهم بمحبته، حيث قال تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين.
3: ووعدهم بالإكرام، حيث قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: ووعدهم بنور يمشون به، حيث قال عز من قائل:

0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.
1: ووعدهم بالبشرى في الدنيا والآخرة، حيث قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
2: ووعدهم بالنجاة من النار يوم القيامة، حيث قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا.
3: ووعدهم بالخلود في الجنة، حيث قال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم.
0: آيات بينات من كتاب رب العالمين الذي وصفه سبحانه فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تخص بالفضل المتقين من عباده. ولله ضر الشاعر الذي قال: ولا تمشي إلا مع رجال قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر.
1: وعن التقوى يروى أن داود عليه السلام سأل الله تعالى في مناجاة له: يا رب، أي العباد أحب إليك؟ فقال سبحانه: يا داود، أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، لا يأتي لأحد بسوء، ولا يمشي بين الناس بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال داود: وكيف يحببك إلى عبادك؟ قال الله: يذكرهم بنعمي وآلائي. يا داود، ما من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا ثبت قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. صدق الله العظيم.
0: يا رب، إنا رجال الذكر لا ننحو لأية ناحية، لم نعش يوما عن هداك ونفسنا متفانية، وقلوبنا مثل البدور بكل ليل زاهية، وكنوزنا في قلبنا فيها المعاني غالية.
1: أوصيك تقوى الله، لا تلهيك دنيا فانية، بالذكر نفسك تهتدي والذكر يهدي العاصية. وإذا ذكرت الله في صدق أمنت الهاوية. أنا قد درست الحب عن علم وجست مناحية، لم ألق إلا حب ربي في الورى أبقى ليه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بآياته ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الله
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد بتفصل مطبخ.

0: مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن. 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق.

0: انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايما نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة، وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 43 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 110، وهي قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الإخوة، تبين هذه الآية أن من شروط الإيمان بالله أن يكون الإنسان جاداً في طلب الحقيقة أولاً، ومخلصاً في طلبها ثانياً، ومستقيماً على أمر الله ثالثاً. فإذا كان مقيماً على معصية وهو متشبث بها، إذا كان مصراً على ما يناقض أصل الإيمان، فإنه لا تفتح بصيرته ولا يرى الحق. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. هذا الدعاء يبين أن الإنسان أحياناً قد يرى الباطل حقاً، وقد يرى الحق باطلاً، قد يرى الباطل حقاً فيتبع الباطل، وقد يرى الحق باطلاً فيتبع الباطل، قد يرى الباطل حقاً فيتبعه على أنه حق، وقد يرى الحق باطلاً فيجتنبه على أنه باطل. هذه القضية عالجها القرآن في أماكن عديدة، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كيف لو أنك أسمعت إنساناً كلاماً باللغة الأعجمية أو باللغة الفارسية، لا يفهم منك ولا كلمة ولا حرف. لذلك الظالم المقيم على انحرافاته، المتشبث بكفره، المتشبث بنزواته، هذا الإنسان لا يستنير قلبه لمعرفة الله. لذلك قبل أن تطمع بإيمان مؤمن،

يجب أن تعلم أنه يبحث عن الحقيقة، يجب أن تعلم أنه مخلص في البحث عنها، يجب أن تعلم أنه مطبق لما يصل إليه. إذا هؤلاء الذين أشركوا والذين عبدوا الأصنام والذين كفروا والذين أقاموا على كل المعاصي والآثام، نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقد جاءهم الحق وقد جاءهم الوحي وأمامهم سيد الخلق وحبيب الحق بكل كمالاته، بكل سجاياه، بكل خصائصه، لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. هذا ينقلنا إلى أنك لن تؤمن إلا إذا أردت أن تؤمن، لن تؤمن إلا إذا أردت أن تؤمن، إلا إذا بحثت عن الحقيقة، عندئذ أي شيء يدلك عليها. أما إذا لم تبحث عنها ولم تجشم نفسك عبء البحث عنها ولم تعبأ بها، أنت لك مصالح ولك نزوات مقيم عليها، فأن ينفتح قلبك للحق، أن يطمئن قلبك للحق، أن تنشرح للحق، هذا أبعد من السماء للأرض. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. قد يقول قائل: لماذا ربنا عز وجل لا يفتح أبصارهم ولا يفتح بصائرهم للحق؟ الإنسان حينما جاء إلى الدنيا جاء على أنه مخير، والله عز وجل يقول: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. يعني هذه الدنيا هكذا، أنت مخير واطلب ما شئت. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجزى به. الله يتعامل مع الصدق. معنى الصدق أنك مصر على معرفة الحقيقة، مخلص في طلبها، مستعد أن تلتزم بما تمليه عليك الحقيقة. أنت قدمت شروط الهداية: البحث عن الحقيقة، الإخلاص في طلب الحقيقة، أنك مستعد أن تطبق كل ما تمليه عليك الحقيقة. إذاً أنت قدمت لله عز وجل شروط الهداية. لذلك القضية بالصدق: إن الصدق يهدي إلى الحق، يهدي إلى الخير، يهدي إلى معرفة الله. يجب أن تكون صادقاً. هؤلاء آلهتهم شهواتهم، وآلهتهم مكانتهم الاجتماعية، والدين عندهم خارج اهتمام، إذاً يحاولون أن يستفزوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يطالبونه بمعجزات ليست في يد النبي عليه الصلاة والسلام. مرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا عن موسى الذي جاء بالعصا وبعيسى الذي أحيا الميت؟ ماذا عندك من معجزات؟ النقطة الدقيقة أن هذا الكون كله معجزة، هذا الكون صارخ في آياته، آياته تدل على الله، تدل على أسمائه الحسنى، تدل على صفاته الفضلة، كل شيء بين يديك يدلك على الله. فالذي يعمى عن الآيات التي لا تعد ولا تحصى ويطالب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر أن يطالبه بخرق لهذه النواميس والعادات، هو لا يبحث عن الحقيقة، يتسلى بها، يحاول أن يستفز، أن يأتي بشيء يحرج النبي عليه الصلاة والسلام. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، مع أن الدعوة جاءتهم، ومع أن القرآن بين أيديهم، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام بكل منطقه وكماله ودعوته وفصاحته وبيانه وشمله

مائبه بين أيديهم لم ينتفعوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المقولة الدقيقة أيها الإخوة أن العبرة في الجامعة لا أن ينجح كل الطلاب، العبرة في الجامعة أن تأتي النتائج مطابقة للمقدمات. فحينما لا ينجح طالب لم يدرس هذا وسام شرف للجامعة، وحينما ينجح المتفوق هذا وسام شرف آخر. فالله عز وجل خلق الإنسان، نصب له هذا الكون الذي يشف عن أسماء الله الحسنى، أنزل على أنبيائه الكتب، بعث المرسلين. شيء آخر، أفعال الله جل جلاله تنطق بوجوده وبكمالاته. فبين آياته الكونية إلى آياته التكوينية إلى آياته القرآنية إلى رسله إلى أنبيائه إلى الدعاة إلى التربية النفسية، الله عز وجل قال إن علينا للهدى، يعني لا تجد وسيلة من وسائل الهدى إلا وسخرها الله للإنسان. فإذا تعامى عن كل هذه الآيات وطالب النبي أن تكون الصفات ذهباً صرفاً، أو طالب النبي كما قال أن يرقى إلى السماء، أو طالب النبي عليه الصلاة والسلام أن تفجر الأرض له ينابيع، هذا الطلب لو أنه حصل ولم يؤمنوا لاستحقوا الهلاك الفوري، وهذا من سنن الله عز وجل. إذا طلب الأنبياء بمعجزة والأنبياء توسلوا إلى الله أن تكون هذه المعجزة ونزلت ولم يؤمنوا استحقوا الهلاك. فلذلك الله عز وجل بلغ النبي هذه المعجزات سهلة، لكن لو أنها نزلت ولم يؤمن قومك استحقوا الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته ولم يقبل أن تأتي المعجزات فتكون سبب هلاك قومه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. وأدق ما في الحديث، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اجعل هذه الفقرة الأخيرة شعاراً لك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. لا تعتب على الظروف، ولا تعتب على أحد، ولا تعتب على ما في الأرض من طواغيت، اعتب على نفسك، بحيث أنك إذا سرت إلى الله كان كل شيء في خدمتك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني أنت حينما تؤمن تحقق مصالحك في الدنيا والآخرة، أنت حينما تؤمن تحقق السعادة التي خلقت من أجلها. القضية واضحة أيها الإخوة، من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني أنت تعيش حياة محدودة، إن أمضيتها في طاعة الله استحق الإنسان جنة الله عز وجل، استحق الأبد، وإن استمتع في سنوات محدودة ثم جاءه الموت وهو على معصية أو على كفر أو على شرك أو على جريمة يقترفها بحق البشرية دخل النار إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، من شأن العاقل أنه لا يندم أبداً، والذي يندم ليس عاقلاً،

لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل، ما كل ذكي بعاقل قد تحمل أعلى شهادة وقد تتفوق بذكاء لماح، ولكن لأن الإنسان ما عرف الله وما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده لا يعد عاقلاً، قد يكون ذكياً لكن لا يعد عاقلاً. المجنون من عصى الله، المجنون من غفل عن أخطر لحظة في حياته إنها مفارقة الدنيا. هذه النقلة المخيفة من كل شيء إلى لا شيء، فيما يبدو ولا إلى لا شيء، إلى كل شيء سلبي، من كل شيء إلى لا شيء فيما يبدو، من بيت قد يكون ثمنه 100 مليون إلى قبر، من ثروة طائلة إلى قبر، من مكانة اجتماعية إلى قبر، من تمتع بكل أنواع الشهوات إلى قبر. فلذلك أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. وأقول لكم أيها الإخوة، والله ليس على وجه الأرض في 6 آلاف مليون إنسان رجل أغبى ولا أحمق ممن لا يدخل الله في حساباته. هذا الذي يؤذي عباد الله، يسفك الدماء، ينهب الأموال، يعتدي على الأعراض، يكذب، يدجل، هذا في نظر أهل الحق أغبى أغبياء الأرض. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هم في طغيان، والطغيان مجاوزة الحد. الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل له مقياس، معه مقياس دقيق، لا يستطيع أن يتجاوز حده ولا في قتل نملة، ولا في قتل نملة، ولا في ابتسامة ساخرة. السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لو حاسبنا أنفسنا في سهرة، في جلسة، ما الذي تقوله؟ لو حاسبنا أنفسنا في جوارحنا، لو حاسبنا أنفسنا في منطقنا، لو حاسبنا أنفسنا في علاقاتنا، لو حاسبنا أنفسنا في كسب أموالنا، لو حاسبنا أنفسنا في إنفاق أموالنا، لو حاسبنا أنفسنا في غفلتنا عن هذا اليوم. هذا اليوم أيها الإخوة يأتي على من غفل عنه كالصاعقة، وهذا اليوم يأتي على من استعد له كيوم عرسه. الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. مرة ضربت مثل، المثل هكذا: إنسان فقير جدا لكن يتمتع بذكاء من أعلى مستوى، عرض عليه أن إذا جاء بأعلى شهادة في اختصاص معين ولتكن الدكتوراه سيكون في أعلى منصب في بلده، ولوازم أعلى منصب يكون له بيت فخم جداً ومركبة فارهة ويتزوج أجمل امرأة بحسب مقاييس العصر. ذهب إلى بلد غربي، فقير لا يملك من الدنيا شيئاً، اشتغل حارس، اشتغل موظف في مطعم يغسل الصحون ويدرس، أمضى 8 سنوات من أصعب ما أمضى في حياته، دراسة ودوام وتحضير وإتقان لغة وكتابة موضوعات، حضور محاضرات وحراسة في الليل وعمل شاق في المطعم، إلى أن انتهت الأعوام 8 وقد نال الشهادة وصدقها وقطع تذكرة العودة وتوجه إلى المطار ووصل إلى الطائرة ووضع رجله على سلم الطائرة. أليست هذه اللحظة

أسعد أيام حياته. هكذا الموت للمؤمن، كل الدنيا في تعب وفي نصب وفي صبر وفي عبادات وفي دعوة وفي صراع بين الحق والباطل وفي أعداء للدين، والزوجة مسؤولية وفي مشكلات، والأولاد يحتاجون إلى تربية، وكسب المال صعب، والإنفاق أصعب، مشكلات لا تعد ولا تحصى. تابع حياتنا، ساعة بتقلق من إنفلونزا الطيور، ساعة بتقلق من تهديدات الأجانب، ساعة بتقلق من ارتفاع الدولار، ساعة بتقلق من أمراض لا تعد ولا تحصى. هكذا الحياة، هذه الحياة دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أخواننا الكرام، المؤمن متوازن، المؤمن يعاني في الدنيا ما يعاني، وقد تكون معاناته أشد، لأنه الجاهل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أنا بضرب مثل، يعني طالب يشكو لقريبه صعوبة المدرسة وشدة المعلم وكثرة الوظائف، وأبوه قاسي جداً، وأبوه يطمح أن يكون الأول على زملائه، والمعلم لا يرحم، والكتب صعبة جداً، ومكلف بأعمال في البيت، يشكو لصديقه أو لقريبه متاعبه التي لا تنتهي. هذا الشاب مرشح يكون بأعلى مكانة في المجتمع، له أب كبير وعالم وتربوي، يهيئ له مستقبل مشرق، لكن الطريق صعب والدراسة صعبة. فشكى إلى قريب له لا يقرأ ولا يكتب، أمي. يستيقظ الظهر، يمضي الوقت في اللعب، في لعب النرد، يسهر لساعة متأخرة، لا يصلي ولا يصوم، ومن أولاد الأزقة. قال له أنا ما عندي ولا مشكلة. فعلا ما عنده مشكلة تانية، هو مشكلة. أنت لما بتمشي بطريق الإيمان في عندك متاعب كبيرة جدا، بس هي متاعب مقدسة، متاعب تزكية النفس، متاعب معرفة الحق، متاعب الالتزام بالشرع، متاعب السعي للآخرة، متاعب أن يكون إيمانك قوياً، متاعب أن تزكو نفسك، لا تحقد، لا تتكبر. تزكية النفس أعظم عمل في الأرض. الدليل ثلاث آيات أو أربع آيات بالقرآن كله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا الفلاح. فأنت لما بتكون بمقياس القرآن فالح وناجح وموفق ومتفوق، هي السعادة الحقيقية. لذلك أيها الإخوة، أهل الأرض لهم مقاييس، والله عز وجل في قرآنه مقاييس. بطولتك أن تكون ناجحاً لا في مقاييس أهل الأرض، بل في مقاييس القرآن الكريم. مقاييس أهل الأرض، المال يرفع صاحبه إلى أعلى عليين عند أهل الدنيا، يعني الغني محترم جداً، قد يكون مرتكب كل المعاصي والآثام لكن محترم، الناس يهابونه، والقوي محترم جداً، لكن عند الله المستقيم هو الذي يرقى عند الله. المستقيم، الصادق، المخلص، العابد، الطائع. فأنت انظر، أنت متفوق على مقاييس من؟ طبعاً إذا المقياس هو المال، الأولون في هذا المقياس تجار المخدرات، لأنها أربح تجارة في الأرض، من مكان زراعة المخدرات لمكان بيعها في تقريباً 2000 ضعف، 2000 ضعف من مكان الزراعة إلى مكان البيع. فلذلك أيها الإخوة،

قضايا العقيدة تحتاج إلى تأمل. الإنسان لا يمشي هكذا بلا تبصر. الله عز وجل قال فأين تذهبون؟ إلى أين أنت سائر؟ أما من هو الشقي الذي يعيش من دون هدف واضح؟ ومرة تلو مرة أؤكد هذه الحقيقة، 3% من بني البشر لهم أهداف واضحة، وبقية الناس يعيشون هكذا على هامش الحياة. أما المؤمن واضح جداً هدفه، هدفه أن ينجو من عذاب النار أولاً، هدفه أن يتعرف إلى الله، هدفه أن تأتي حركته مطابقة لمنهج الله. هذا كله أيها الإخوة حول هؤلاء الشاردين الذين يستفزون الأنبياء، يطلبون المعجزات وهم مقيمون على شهواتهم وانحرافاتهم ونزواتهم. ومهما بحثوا وقلبوا القرآن ليس في صالحهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو رأى الناس الملائكة بأعينهم وكلمهم الموتى، استيقظ ميت من قبره وقال ما الذي رآه بعد الموت؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذه المشيئة ليست مشيئة جبر، لكنها مشيئة قانون. يعني أنت ممكن تطبع بطاقة تكتب الطبيب فلان وبتحمل بورد، ممكن تستأجر بيت وتجعله عيادة، لكن لا تستطيع أن تنال الشهادة إلا إذا دخلت إلى الجامعة. قد تفعل تزويراً كل شيء وأمامك محاسبة شديدة جداً. أما أن تكون طبيباً حقاً لا بد من أن تنتسب إلى كلية الطب. يعني الله رسم للهدى طريق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا إذا سلكوا الطريقة التي رسمها الله للهداية. لا يمكن أن يسمح لك أن تعالج المرضى وأن تأخذ منهم أتعابك إلا إذا كنت تحمل شهادة جامعية من كلية الطب. هذا هو الطريق الوحيد. أما أن تكون لك أفكار في الطب، أن تطالع مجلات طبية، أن ترتدي ثوباً أبيضاً، أن تضع نظارات على عينيك، أن تقتني جهاز فحص للضغط، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. ما لم تلتحق بكلية الطب لا يمكن أن تكون طبيباً، يعني للتقريب فقط. الله رسم للهدى طريق، فما لم تسلك هذا الطريق لا يمكن أن تهتدي. أمرك أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، أمرك أن تقرأ القرآن، أمرك أن تتبع سنة النبي العدنان، أمرك أن تكون مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في أوامر كثيرة إن طبقتها كنت مؤمناً ونجوت، أما إن لم تطبقها لا تنجو. لذلك الإسلام فيه مظاهر كثيرة جداً، الإنسان لو طبق هذه المظاهر لا ينجو من عذاب الله. لا بد من أن تسلك الطريق التي رسمها الله للهداية. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني الله عز وجل شاءت مشيئته أن يهتدي إليه الصادق التواب. نعم، ولكن أكثرهم يجهلون،
يجهلون

الطريق المفضي إلى الله عز وجل. يعني معرفة الطريق إلى الله جزء أساسي من الدين. ثم يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. أيها الإخوة، هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذه الآية لها شرح طويل، ولكن وطنوا أنفسكم أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. في أي عصر، في أي مصر، هناك أعداء للحق وهناك مؤيدون للحق، ومرة يتغلب أهل الحق ومرة يتغلب أهل الباطل، ونحن في أسوأ اختبار، نحن في وقت تغلب أهل الباطل على أهل الحق. لذلك لهم الكلمة الأولى، وهم يعني يديرون حرباً لا هوادة فيها بين الحق والباطل. لذلك وطن نفسك، شيء طبيعي أراده الله عز وجل، بطولتك أن تكون جندياً من جنود الحق. من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. أقل أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى، وبعض أنواع الجهاد أن تعلم القرآن وأن تدعو إلى الله عز وجل، وبعض أنواع الجهاد أن تنمي خبراتك، أن تقدم لأمتك كل خير، أن تقويها، أن تخفف من همومها. إذاً أيها الإخوة، قضية وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً، يعني النبي كامل كمال مطلق، النبي معصوم، منطق على أدب على رحمة، ومع ذلك له أعداء. قال له: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك. هكذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، تباً لك، ألهذا دعوتنا؟ يعني قضية الحق والباطل، قد تقول أنت أن هذا داعية يعني في أخطاء له، لكن ما بال الأنبياء لهم أعداء. مما يروى يعني رواية فيها مغزى فقط، قال له: يا رب لا تبقي لي عدوا. سيدنا موسى بالمناجاة، فقال الله له: يا موسى هذه ليست لي، أليس هناك أعداء لله عز وجل؟ إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وشيطان الإنس مقدم على شيطان الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذا القرآن الكريم يثبت للكفار أن من مكرهم ما يزيل الجبال، قرآن ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الفتن الآن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، يصبح كافراً مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني أكثر ما تسمعون أنه هي السيارة مفخخة، بيكون السائق ما له علاقة، كلف أن يصل لهذا المكان، وضعت فيها عبوة ناسفة، في وراء من يوقت تفجيرها. أنت ماذا ترى؟ ترى سيارة انفجرت قتلت 30 شخص، وقد يكون راكب السيارة ما له علاقة بالموضوع إطلاقاً وهو بريء. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يعني المسلم مستحيل أن يقتل إنسان ما له علاقة بالموضوع، مستحيل أن يقترف جريمة من هذه الجرائم. لكن الآن كل أنواع الجرائم ألصقت بالمسلمين. ومع ذلك الدين الأول في

0: هو الدين الإسلامي. هذا الدين كلما حاربته ازداد قوة. يعني أقول دائماً، يعني قبل 50 سنة في أبيض في أسود في مساحة كبيرة جداً رمادية اللون، الآن المساحة الرمادية اختفت، الآن في أبيض ناصع وأسود داكن، في ولي وفي إباحة، في فتاة مؤمنة طاهرة ملتزمة محجبة همها رضاء الله عز وجل، وفي فتاة شبه عارية في الطريق تمشي تثير شهوات الشباب. هذا الوضع الآن. الآن فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف الآن هو المسجد، الكهف الآن بيتك والمسجد. وإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فأمسك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أقربائك أصدقائك جيرانك أحبابك من تثق به، ودع عنك أمر العامة. يعني فتن، كل شيء لغم، كل شيء في كذب وفي تزوير. فلذلك أيها الإخوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايما نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مواسم الطاعات محطات لتزكية النفوس، وأعياد المسلمين مناسبات تتجدد فيها معاني الرحمة والتكافل والتراحم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، في هذه الأيام المباركة من كل عام يأتي عيد الأضحى المبارك حاملا في معانيه الرسالة الإيمانية الخالدة التي قامت على الطاعة والتسليم والتضحية والإحسان، تلك الرسالة التي تجلت في سيرة الأنبياء وترسخت في هدي الإسلام لتبقى دعوة متجددة لترسيخ الرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان وتعظيم قيم التكافل والتراحم بين الناس. وبهذه المناسبة العزيزة يشرفني باسمي واسم قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم يحفظه الله ويرعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية الماجدة والشعب الأردني الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على أردننا الحبيب وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إن الرسالة الخالدة التي يجسدها حج

0: بيت الله الحرام هي وحدة القلوب نحو خالقها، حين تلهج الأفئدة والألسنة بذكر الله والتكبير والتحميد، وترتفع الأكف بالدعاء في مشهد إيماني مهيب تتجسد فيه أعظم معاني المساواة والأخوة الإنسانية، حيث يقف الناس على اختلاف أعراقهم وألسنتهم ومكانة كل واحد منهم صفا واحدا لا يعلو فيه إلا صوت الإيمان والتقوى والسلم، وهي معان يحتاجها عالمنا اليوم في ظل ما يشهده من أزمات وصراعات إنسانية وأخلاقية، لتؤكد أن استقرار المجتمعات وتماسكها لا يتحققان إلا بالعدل والرحمة والتكافل واحترام الإنسان وصون حقوقه. وهذه الأيام المباركة موسم ذكر وتكبير وإحسان، تتجلى فيها معاني البر والتراحم والتوسعة على الفقراء والمحتاجين، اقتداء بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وامتثالا لهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه في هذه الأيام المباركة الأضحية التي شرعها الله رحمة وتكافلا وإحياء لمعاني البذل والعطاء، وما تقوم عليه القلوب من إخلاص وتقوى، لتبقى الأضحية درسا متجددا في تقديم الرحمة والتكافل والشعور بمعاناة الآخرين ومواساة المحتاجين والضعفاء. وإن من أسمى المعاني الجليلة التي ينبغي أن نستحضرها في هذه المناسبة المباركة صلة الأرحام وتوثيق روابط المودة والتراحم، فبذلك تسمو النفوس وتتماسك المجتمعات وتصان الأسر من أسباب القطيعة والخلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فلنجعل هذه الأيام المباركة فرصة لتصفية النفوس ورأب الصدوع وإحياء معاني البر والصلة، ولنحرص على أن يصل خير العيد إلى الفقير والمحتاج وذوي الأرحام، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتجسيدا لمعاني هذا الدين العظيم. وإننا في الأردن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، نستمد من النهج الهاشمي الممتد بالرسالة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معاني الحكمة والاعتدال وخدمة الإنسان والدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها وصون رسالة الإسلام السمحة وترسيخ قيم الوسطية والرحمة والاعتدال. وإن جباهنا تستقبل بيت الله الحرام، وقلوبنا تلهج بالدعاء إلى أهلنا في القدس الشريف وفلسطين وغزة هاشم، سائلين الله سبحانه أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك، وأن يثبت أهله المرابطين، وأن يرفع الظلمة والمعاناة عن المظلومين. حفظ الله الأردن وطنا عزيزا آمنا مطمئنا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار ووحدة الصف في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسولي عهده الأمين، وجمع شمل الأمة الإسلامية على الخير والهدى وألف بين قلوبها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة

0: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه.

0: لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 0378-1010-25.
6: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحية.

0: رؤيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ويسرنا في بداية الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، المفتي في دائرة الإفتاء العام. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
4: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم،
3: تقبل الله طاعتكم
4: وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، إن شاء الله من العيدين والسلام
3: جميعا إن شاء الله. يعني فضيلة الدكتور، بداية نأخذ بعض المسائل الفقهية الخاصة ب الأضحية بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور، السؤال الأول، يعني نتحدث عن أهمية تعظيم شعيرة الأضحية، لأن الأضحية هي كما نعلم يعني هي من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله كما ورد في القرآن الكريم هو من تقوى القلوب. فجزاكم الله كل خير، نتحدث ابتداء عن تعظيم هذه الشعيرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، شكر لك أخي الدكتور زايد على هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم والمستمعون والمسلمون جميعا بكل خير وسلام، ونسأل الله سبحانه

سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد المبارك، والأمة إن شاء الله منصورة، وأهلنا في غزة محقونين الدماء، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حضرة المسلمين.

0: شعائر ربنا سبحانه وتعالى جعلها أثر من آثار تقوى القلب. إذن عندما ترى مسلم يعظم شعيرة الحج، يعظم شعيرة أي شعيرة إسلامية ومنها شعيرة الأضحية،
1: نعم،
0: فاعلم أن هذا صادر عن تقوى في قلب ذلك الإنسان. والعكس صحيح، إذا رأيت إنسان لا سمح الله يستهزئ بهذا الشعر
1: أو يتندر مثلا
0: أو يتندر بها أو يقلل من قيمتها أو يكتب هنا أو هناك أو يخرج لنا اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الكتاب أو إلى آخره بهدف أو بغير هدف، بخطأ أو بعمد، يعني يقول ما هذه الشعيرة ولماذا نحن نفعل هذا ولماذا، وهذا قد يتعارض مع الثروة الحيوانية ومما نسمعه اليوم.
1: صحيح، نعم.
0: إذن اليوم نحن نشير للمسلمين اليوم أن هذه الشعيرة هي شعيرة الله سبحانه وتعالى، هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، هي سنة الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين. فهذه اليوم نعيد ونكرر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور. سؤال الآخر فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية أن يضحي.
0: نعم سيدي، أيضا هذه من مسائل الخلافية المعتبرة،
1: نعم،
0: ولكن رأي الجمهور أيضا من فقهائنا الحنفية والشافعية والمالكية أن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة،
1: نعم،
0: هو من السنن والمستحبات وليس واجب،
1: نعم،
0: يعني لا يوجد علاقة بين صحة الأضحية
1: وبين
0: أني أخذ من شعري أو من أظافر. لذلك من أراد أن يضحي ودخلت العشر من ذي الحجة فالأفضل له الأحسن أجر أعظم إنما يأخذ، وذلك مشابهة لمين؟ للحجيج.
1: نعم.
0: ولكن لو أخذ من شعره أو من أظافره لأنه عمله يقتضي ذلك أو لأن هو يعني يحتاج إلى هذا الفعل، فهذا لا علاقة له بصحة الأضحية، لذلك يضحي، ونسأل الله لنا وله القبول إن شاء الله،
1: ولا ينقص من الأجر،
0: ولا ينقص من الأجر.
1: نعم سيدي، الله يبارك فيك. السؤال الآخر، حكم من يريد الأضحية أن يضحي بالتقسيط؟
0: نعم، الأصل في الأضحية أنها سنة، نعم، على المقتدر،
1: نعم،
0: إذن الله واحد فاتح عليه يضحي واحد اثنتين قد ما بقدر، واحد الآن قدر عليه رزقه تعبان طفران فقير لا يستطيع، فهذا ليس مطالب بالأضحية ابتداء. ولكن لو قلنا واحد وضع المادي تعبان ولكن ذهب واستدان أضحي،
1: نعم،
0: سواء دين قال له أنا بسد لك ثمن الأضحية أقساط، ولا قال له أنا بسد هذه الأضحية مرة واحد إن شاء الله في نهاية الشهر على القبضة، فهذا إن شاء الله أضحيته مقبولة ولا إشكال في ذلك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم. السؤال الآخر، اجتماع يعني الأضحية مع العقيقة.
0: نعم، المفتى به،
1: نعم،
0: أنه لا يجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة بذبيحة واحد،
1: نعم،
0: وقالوا لأن الأضحية سببها يختلف عن سبب العقيق،
1: نعم،
0: فالأضحية سببها أنها في يوم العيد الأضحى، والعقيقة سببها شكر لله سبحانه وتعالى على الولد سواء،
1: نعم،
0: كان،
1: نعم،
0: ذكرا أو أنثى،
1: نعم،
0: لذلك هذا سبب وهذا سبب، فلا يجمع ولا يشرك بالنية بين إذا كانت العبادة لها سببان مختلفان، وهذا الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام في الأردن.
1: نعم. السؤال الآخر، متى يبدأ وقت الأضحية وينتهي؟
0: نعم سيدي، يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد،
1: نعم،
0: أو وقت صلاة العيد، بمعنى الآن عندما يصلي الإمام في الناس ويخطب خطبة العيد وينتهي، الآن تبدأ الأضحية ويبقى وقتها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام العيد. إذن عندنا الوقت ترى أنه متسع،
1: نعم،
0: إذن معك من بعد صلاة العيد ويبقى هذا الوقت متسع وممتد إلى أذان مغرب آخر يوم من أيام العيد، وهو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك،
1: وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، أيضا حكم التوكيل بالأضحية.
0: التوكيل بالأضحية لا إشكال فيه،
1: نعم،
0: فلو أنا مثلا أريد أن أوكل شخص، يعني أنا صديق إليه وبفهم في موضوع الغنم والأضاحي وبعرف يختار وإلى آخره، أو أنا مثلا مش مقتدر وقتي لا يسمح أو إلى آخره، فأنا بتصل على التلفون أو بشوفه بقول له والله أنا تفضل هي ثمن أضحي بوكلك إنك تنقي لي أضحية وتذبحها، وأيضا ممكن يقول له أيضا توزعها عني، فهذا كله لا إشكال فيه، وهنا الوكيل كما قالوا الوكيل كالأصيل،
1: نعم،
0: لذلك هو يتحرى فيها الشروط الواجبة في الأضحية،
1: نعم،
0: ويتحرى فيها شرط هذا الموكل.
1: نعم.

0: أيضا فضيلة الدكتور، إذا طلب شخص من آخر أن يذبح له هذه الأضحية، يعني اللحام أو غيره، فكيف يعطى هذا الشخص من الأجرة؟ هل يعطى من الأضحية أجرة، من اللحم مثلا أو من الرأس أو غيره؟
1: نعم، الأجرة هنا تعطى خارج، يعني أنا
0: خارج.
1: بقول لك والله هذه الذبيحة بعطيك 10 دنانير 15 دينار أو حسب ما بنتفق عليه. لذلك قال الفقهاء لا يجوز أن تكون أجرة الجزار اللحام اللي بيذبح لي
0: نعم.
1: أن تكون من الأضحية. أما أنا اللحام هذا أعطيته أجرته، ولكن أردت أن أهديه أو أن أتصدق عليه لفقره فأعطيه منها، أما أن تكون هذه من هذه الأضحية جزء من الأجرة فهذا مما لا يجيزه الفقهاء،
0: ولا أي عضو منها يعني،
1: ولا شيء، لا
0: ولا
1: الرأس
0: شيء.
1: ولا المعلاق ولا اللحم
0: نعم.
1: ولا أي جزء من هذه
0: نعم.
1: الذبيحة.
0: السؤال الآخر فضيلة الدكتور، متى يفضل وقت الأضحية، في الصباح أم المساء، أم هناك وقت معين للأضحية؟
1: نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر،
0: وانحر.
1: وهذه
0: نعم.
1: مسألة الآية تعرف أنه في خلاف في تفسيرها، ولكن كثير من أهل التفسير قالوا المقصود بها الأضحية، فصلي لربك أي
0: وانحر.
1: هذا الخطاب للنبي صلى
0: نعم.
1: الله عليه وسلم ولأمته من بعده،
0: نعم.
1: وانحر. إذن أفضل أوقات الأضحية أن تكون مباشرة بعد صلاة العيد مباشرة، هذا الأفضل.
0: الأفضل.
1: ويمتد وقتها كما ذكرنا، وهذا كل وقت جواز،
0: ما في مشكلة،
1: إلى
0: الوقت.
1: آخر يوم
0: ليل
1: المغرب،
0: نهار ما في يوم.
1: والليل لا إشكال فيه عندنا. بعض الفقهاء كالمالكية يعني قالوا يكره الذبح في الليل، وهذا كان يعني عندما تقرأ لماذا قالوا هذا القول، قالوا لأنه زمان ممكن الإضاءة ضعيف أو
0: ضعيف.
1: لا يوجد إضاءة، لأن
0: صحيح.
1: كانوا على بعض الأنوار
0: نعم.
1: وإلى
0: نعم.
1: آخره، فقالوا ممكن يصير في عندي خطأ في الذبح، فهذا هي علتهم في كراهة الذبح في الليل. أما جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية الذي نفتي به فلا إشكال في أي وقت من الأوقات أن يذبح أضحيته، سواء كان في النهار أو كان في الليل.
0: نعم.
1: ولكن لا بد أن يراعي الشروط الشرعية في الذبح ويحقق هذه الشروط.
0: هل هناك أفضلية للذبح الأضحية في البيت؟ البعض يقول أريد أن يعني أضحي في بيتي، لا أريد أن أضحي عند الجزار أو اللحام، هل هناك أفضلية أو حكم لهذه المسألة؟
1: هو يستحب الإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وأيضا يسن لمن أراد أن يضحي أن يشهد أضحيته
0: حضورها. نعم.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال تعالي فاشهدي أضحيتك.
0: نعم.
1: يعني تعالي شوفيها.
0: نعم.
1: لذلك إذا البيت متسع والله في مكان للبيت، وعشان موضوع النظافة وإلى آخره، وهل الأولاد بيجوا بتفرجوا على هذه الشعيرة بنبسطوا فيها،
0: صحيح.
1: فهذا من إدخال السرور على
0: صحيح.
1: قلب
0: صحيح.
1: مؤمن، أيضا يكون فيه أجر آخر. ولكن إذا البيت كما بيوتنا اليوم هي غير متسعة وممكن يكون فيها إشكالات أو إلى آخره، فلو ذبح عند الجزار أو في سوق الحلال أو غيره في هذا المعنى، ولكن اللي بده يضحي يروح يحضر أضحيته، أو هو ما بيعرف يعني يذبح.
0: نعم.
1: فهذا باب أنه بروح أنا بوكل غيري مثل الجزار أو غيري.
0: نعم.
1: أن يذبح. لذلك هذا الأمر فيه سعة، وكل واحد حسب إيه، حسب ظروفه وحسب
0: نعم.
1: وضعه وحسب البيت اللي هو موجود فيه.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، المفتي في إدارة الإفتاء العام، وقد حدثتنا عن بعض المسائل الفقهية الخاصة بعيد الأضحى والأضحية. كل شكر سيدي، بارك الله فيكم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: كان اليوم وكان عيد عيد. كم الفرق يومين ولا كم فرق؟ بس الفرق يبقى يومين.
1: إذا أردت أن تكون إلى كل شيء ثابت كبير؟
0: لا. فرق فرق.
1: الشهر العربي إلى الشهر الأجنبي؟
0: لا. فرق اليوم. يا رب تنطق السنة الجاية يجي عيد الاستقلال يوم عيد الأضحى.
1: تنطق
0: بالبدو إن شاء الله. بينقصوا على الشارع.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: سلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.

0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة، اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للحديث عن شعيرة الأضحية. طبعا نريد بداية أن نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. حياكم الله يا سيدي، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم السادة المستمعون أن من أراد أن يضحي، يعني السؤال هو عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
1: نعم.
0: ويعني يا ريت فضيلة الشيخ يوسف أن تبين لنا هذه المسألة، ولا سيما أن بعض الآراء أو بعض يعني من يفتي بأنه من قص شعره أو أظافره من بداية من اعتبارا من واحد ذي الحجة لا يضحي، فكيف يعني نفهم هذه المسألة؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لهذه السنن والأدب،
0: نعم،
1: حقيقة من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لهذا الأمر النبوي إنما يحصل على الأجر والثواب، فهي سنة من سنن سابقة للأضحية وليوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وهنا هذا الأمر محمول على الإسلام.

0: استحبابي والندب.
1: نعم.
0: إذ أن الأضحية نفسها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأداب من الإمساك عن قص الشعر والظفر هي يعني أمور عظيمة، تعظيم لشعائر الله، فيها أجر وثواب. لكن لو قص الإنسان شعره وقص ظفره فلا يمنع ذلك من أن يضحي، إن فعل أجر وإن ترك لا إثم عليه، وأيضا أضحيته صحيحة. وأن ما يتناقله بعض الناس بأن الأضحية لا تصح إذا قص شعره ظفر، فهذا حقيقة ليس أمرا دقيقا، إنما الصحيح أنها سنن وأداب تسبق الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.
1: يعني لو أراد شخص أن يضحي مثلا، قرر في يوم الثامن أو التاسع أو حتى العاشر في يوم النحر، في يوم قرر أن يضحي بيضحي حتى لو قص شعره أو أظافره.
0: نعم يضحي، لا نمنع الناس من أن يقدموا الأضاحي. وهناك من لا يستطيع أن يبقى دون أن يقص شعره، وهناك بعض الترتيبات وبعض الوظائف تحتاج إلى أن يكون الإنسان يحلق وكذا إلى غير ذلك. فبالتالي لا نحرم أحد من أن يقدم هذه الأضحية التي فيها أجر عظيم وفيها أيضا رفع للدرجات ومغفرة الخطايا والزلات. لكن سنن من فعلها أجر، ومن تركها لا إثم عليه وتصح أضحيته ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: نعم. طب نأتي الآن فضيلة الشيخ إذا تكرمت إلى حكم الأضحية.
0: نعم.
1: وهل تصح الأضحية بغير الأنعام من ال
0: نعم.
1: يعني ويا ريت توضح لنا مصطلح الأنعام يعني نعم. حتى يكون
0: الأضحية هي سنة مؤكدة، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في آية أخرى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إذن هذا خير. وقال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، الآية التي ذكرناها. فبالتالي هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، بفعله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفحهم وسمى وكبر وقال هذا عن محمد وآل بيته وهذا عن أمتي إلى يوم القيامة، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر بعد الصلاة، يعني من فعله فقد أصاب سنتنا. هذا أيضا دليل بين واضح، فقد أصاب سنتنا، ولو كان واجبا لقال من فعله لا أصاب الواجب المترتب عليه وتركه يعني حسب، لكن ماذا قال؟ قال أصاب سنته. ومن ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم البالغ العاقل الحر القادر على يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها، إذا كانت سنة للقادر عليها فمن باب أولى. يكره للإنسان الفقير أن يعني يكلف نفسه أعباء وديون، وأحيانا يشتري الأضحية بأقساط لا يستطيع سدادها من أجل أن يضحي، إن فعل صحت منه، لكن الأولى ألا يفعل، ألا يعني يضحي
1: يكلف نفسه.
0: وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه يتركون الأضحية السنة والسنتين مخافة أن يظنها الناس أنها فريضة. وهذا دليل قوي أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتركون الأضحية بعض السنوات حتى لا يظنها الناس أنها واجب.
1: أنها واجب.
0: وبالتالي نقول لإخواننا لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها.
1: نعم.
0: فالإنسان القادر نعم نقول له هذا من أعمال البر، وهذا فعل شعيرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إن أجرها لا يقع بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام من قبل، فبالتالي من استطاع ضحى، ومن لم يستطع لا يكلف نفسه فوق طاقته. وكثير من الإخوة والأخوات يسأل هل يجوز أن أضحي بأضحية أقساط أو أشتريها دين وأنا فقير؟ نقول له إن فعلت ذلك صحت منك وقبلت هذه الأضحية وأيضا تؤجر عليها وتأخذ أجرها، ولكن الأولى ألا تكلف نفسك فوق طاقتها، فقوت أولادك وعيالك أولى من أداء هذه الشعيرة على عظيم أجرها وثوابها والجزيل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت إذا كنت على حساب نفقة أولادك وزوجتك ويصبح هناك ضيق عليك بسبب هذه الوصية، فالأولى عدم فعلها، وإن شاء الله ربنا يقدرك فيما بعد أن تضحي.
1: نعم. طيب، من كان يملك ثمن الأضحية ويستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي،
0: يعني يكره للإنسان المسلم القادر يعني أن يترك الأضحية طول يعني طوال السنوات. وبعدين سبحان الله من رحمة الله بهذه الأمة أن الأضحية سنة وأنها تتكرر في كل سنة.
1: في كل سنة.
0: يعني فاتتك سنة تستطيع بالسنة التي تليها أن تضحي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المسلم هذه أيام غنيمة حقيقة وأيام فضيلة. فإذا أضحى الإنسان إنما يعني يقدم لنفسه الخير قبل أن يقدم للفقراء. والله لو علم المنفق وعلم الذي يؤدي هذا النسك في يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يقدم هذا النسك لله عز وجل بقلب صاف وبنفس طيبة، يعلم ما رتب الله عز وجل على هذا من أجر وثواب، فإنه يدفع به البلاء. والله يدفع به البلاء، الأضحية تدفع البلاء. فبالتالي نقول لإخواننا القادرين المستطيعين لا تتأخروا عن فعل هذه السنة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، وهذه ثمرة يعني ثمرة التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك الأضحية ولم يضح فليقرب ابن مصلانا، يعني المقصود بذلك كراهة تركها لمن استطاع. فعله. يعني المستطيع القادر الذي يملك مالا زائدا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا يستحب له أن يضحي.
1: هل تصح الأضحية بغير الأنعام؟
0: الأضحية الله عز وجل قال من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام على ثلاث.
1: نعم.
0: على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البقر وما عفوا الإبل وما يلحق بها من سنام وسنامتين.
1: نعم.
0: يعني أشكال الإبل.
1: أشكال الإبل.
0: بألوانها، وإن كان طبعا تفضل البيضاء ثم الصفراء ثم البقاء ثم
1: نعم.
0: هذه يعني من المستحبات. الأمر الثاني يعني أولا من الإبل، وتجزئ الإبل عن سبعة كحد أعلى وقد يذبحها الإنسان واحد وقد يشترك فيها ثلاثة وأربعة وخمسة، لكن لا يزيد عن سبعة. ثم البقر، وبعد البقر كذلك تأتي إيش الضأن والماعز، يعني البياض والسمار بأنواعها وأشكالها وما يلحق بها من مخلوقة بلا قرن ومخلوقة بلا إلية وإلى غير ذلك، سنة يعني أستي تفصيلا إن شاء الله. فهي الأصناف الثلاثة، الإبل وملحقاتها ومع شاكلتها، والبقر ويلحق به الجواميس
1: ومع شاكلته
0: وما كان على شاكلته، والضأن الماعز والضأن الأبيض والأسمر، هذا بأنواعه وألوانه كذلك يجوز التضحية به، طبعا بالشروط اللي إن شاء الله راح نذكرها.
1: نعم. شروط صحة الأضحية فضيلة الشيخ؟
0: في عندنا الشرط الأول أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعا. المقصود بالأسنان يعني العمر.
1: العمر.
0: نعم.
1: نعم.
0: اللي يشترط في الإبل أن تتم 5 سنوات، يعني البدنة
1: 5،
0: الناقة أيضا، البعير الذكر لابد أن يكون قد أتم 5 سنوات وطعن في السادسة، ولو يوم دخل في السادسة أصبح يعني يجوز التضحية به. ثم البقر لابد أن يتم البقر 2 سنين، عجل أو عجلة أو بقرة تكمل 2 سنين فأكثر، يعني 2 سنين تطعن بالثالثة، ولو طعنت يوما واحدا من السنة الثالثة صح التضحية بهذا العجل أو بهذه البقرة أو بهذا نعم. الماعز يعني أن يتم 2 سنين ويطعن في الثالثة، والضأن أن يتم 1 سنة ويطعن في الثانية، لكن أجاز العلماء تسهيلا على الناس باب يعني التسهيل على الناس أن الضأن البياض يجوز التضحية بما أتم 6 أشهر وداء طعن في 7، إذا كان طبعا هذا الضأن البياض يعني سمين ويضاهي ابن السنة،
1: ابن
0: في
1: السنة.
0: في
1: نعم.
0: في يعني في شكله وفي لحمه.
1: نعم.
0: وكذلك أجاز طبعا بعض الفقهاء كذلك أن الماعز تصح بتمام 1 سنة وأن يطعن بالسنة الثانية ولو بيوم واحد، وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، نسأل الله القبول لإخواننا أخواننا.
1: اللهم
0: أمين. بالنسبة للثاني الشرط الثاني السلامة من العيوب. طبعا لما
1: نقول أول شرط العمر،
0: العمر
1: الثاني السلام من العيوب.
0: طبعا السلام من العيوب النبي نص على بعض هذه العيوب وما يلحق بها مما ينقص اللحم أو يدل على هزال هذه الأضحية. فبالتالي أول شيء السلامة من العيوب تكون خالية من كل عيب يسبب نقصانا في اللحم أو القيمة، وهذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة. هنا العرجاء باب أولى المكرسحة، ولما نقول عوراء إذن العمياء باب أيضا أولى، وكذلك كل عيب قادح يلحق بذلك ما مقطوعة الأذن

0: الناس المترفين واهل يعني اللي بيعرفوا طعم اللحم، يعني هذه هزيلة لا يقبلها انسان ان يقدمها لضيفه، فكيف تقدمها لله عز وجل؟
1: عز وجل.
0: طبعا هذه العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل عيب يتسبب اخي الكريم
1: في إفساد اللحم.
0: بافساد بالهزال او انقاص اللحم والقيم، مثل الشاة المجنونة. قال المجنونة هذه لا يعني تعرف مرعاها جيدا ولا تعرف تأكل كباقي
1: تأكل
0: الشياه،
1: أكياس لا.
0: وتأكل القاذورات. والجرباء، لأن الجرباء لا يعني أصيب جلدها وجسمها بجرب وحكة، وهذه لا تجزئ حقيقة، ومقطوعة الأذن لأن الأذن تؤكل، بخلاف مكسورة القرن. مكسورة القرن دكتور، القرن ليس مأكولا،
1: لا يعتبر عيبا.
0: حتى لو انكسر بعد الشراء، ولو تعمدنا كسره، حتى لو أدمي إلا إذا فسد تحت القرن، يعني لحم شيء من اللحم بسبب هذا الإدماء، أما هي الأصل مقطوعة القرن يعني يجوز.
1: تصح
0: الأذن، مقطوعة الأذن لا تصح، لكن مشقوقة الأذن تصح، يعني إذا مشقوقة بالطول، لأنه ما نقص منها شيء. في بعض الناس يثقب حتى العد أو كذا، يثقب هذا الثقب لا يؤثر على صحة الأضحية، لأنه نعم.
1: عشان الترقيم والعد.
0: نعم، الشاة المجنونة، الجرباء، مقطوعة الأذن، هاي كلها لا تجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بها أن تكون يعني طيبة من نفس طيب، وتكون مقدمة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، يعني سؤال حول الأضحية المنذورة بعد، يعني البعض قد ينذر لله عز وجل أن يضحي، وهل هناك فرق بين الأضحية التطوعية أو والأضحية المنذورة؟
0: هناك يعني فرقان رئيسيًا. الأضحية التطوعية وقتها من يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد، غروب شمس اليوم، فتنتهي ولا قضاء فيها، اللي ما ذبح ما يقضيها، ما عليه قضاء. يعني واحد يقول أنا بدي أقضي تطوعية، ويأكل صاحبها منها ويطعم الفقراء، ويستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهله وثلث
1: يعني سألت الحديث
0: عن رحينا ناتي للتقسيم. بس أنا لا، أنا كبالفرق
1: الفرق بين
0: بينما المنذورة ليس له أن يأكل منها شيئا، وليس له أن يطعم من يعول شيئا منها، الأضحية المنذورة، إلا إذا اشترط. طبعا إذا اشترط قال على أن أكل منها أو أطعم أولادي. ثم أيضا الشاة المنذورة أو الأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها، لأنها واجبة، بخلاف الأضحية التطوعية فإنها سنة. فإذا فات وقتها فات ذبحها، لأنه تبدأ بوقت. حتى إذا إنسان ذبحها قبل الوقت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لحم يطعمه لأهله، كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. وأيضا إذا غربت الشمس يوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق، انتهى وقتها، فلا يستطيع أن يضحي بعد ذلك، إلا من نذر فعليه أن يفي بهذا النذر، فإن فاته وجب عليه القضاء أن يقضي هذا، لأنه أصبح انتقلت الأضحية المنذورة من أضحية تطوعية سنة مستحبة إلى واجب لا تبرأ الذمة منه إلا بذبح. هذا الفرق بين الأضحية التطوعية والأضحية المنذورة.
1: نعم. طيب، بالنسبة يعني هذا السؤال كثيرا ما يتردد على في ذهن يعني المضحين والمسلمين عموما وكل من يسمعنا، موضوع تقسيم اللحم الأضحية وتوزيعها. البعض يقول لك أنا مثلا أضحي وأوزع كل، وربما لا يبقي لأهله يعني قليلا من اللحم، وربما هو بحاجة أو يعني يحتاج إلى اللحم، والبعض مثلا يوزعها ثلاثة مثلا أصناف، والبعض يوزع نصفها ويأكل نصفها، والبعض لا يوزع مثلا، والبعض قد يصنع عليه وليمة على اللحم. فيعني نريد تفصيل في هذه المسألة فضيلة الشيخ.
0: الأول، هناك مسألة فيها استحباب، وهناك في التوزيع، وهناك أيضا وجوب. من حيث الاستحباب، يستحب أن تقسم الشاة أو الأضحية ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت فكلوا منها وأطعموا وادخروا. نعم، والقسم الآخر يعطى إلى الأحباب والأقرباء والأصحاب، والقسم الثالث، الثلث الثالث، يقسم على الفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. هذا المستحب. ولكن الواجب، بعض الناس يقول لك أنا بدي أعمل إقرأ عليها، أو بدي والله أعزم قرايبي وخواتي، نقول له الواجب من ذلك أن تخرج شيئا منها نيا من لحمها قبل أن تطبخها.

0: وتوزع أو عفوا تطبخها وتعزم عليها الناس. يعني بمعنى الفقير له حق في هذه الأضحية، ولو يعني الحد الأدنى لو نص كيلو، لو كيلو، لو 2 كيلو من هالشاة اللي ذبحتها أخرجها للفقراء المساكين، ولو طبخت الباقي وأكلت وعزمت وفعلت ما تفعل هنا يعني أضحية تؤجر عليها. لكن وين الأفضل؟ الأفضل أن تعطي الفقير منها حقه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فوزعتها في سبيل الله وأبقت لرسول الله الكتف، لأنه كان يحب من الشاة كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لنا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كلها يعني وزعناها إلا كتفها، أنك تحب الكتف
1: لم يبقى إلا كتفها.
0: قال والله يا عائشة إنها كلها لنا إلا كتفها. فإحنا نقول يعني نفرح بيوم النحر، نفرح أولادنا، نطعمهم، نطعم الفقير الذي ينتظر حقيقة هذه الأعطية وهذا اللحم في من العيد للعيد، يعني من سنة للسنة ينتظر هذا الفرج فنعطيه. والثالث نعطي من استطعنا. طبعا الآن لكثرة الناس وكثرة الإخوة والأرحام يعني والله أحيانا والله ما يكفي،
1: ما
0: يعني
1: يكفي.
0: فبالتالي يعني يستر حال الواحد بما استطاع يعني، ويوزع على الأحوج من أقاربه، يعني ما يقطع أخوانه كلهم، يعطي الفقير منه ويقول للآخرين لا تعتبوا علي، يعني يا جماعة هذا الأضحية لا تكفي لكثرة إخوانه مثلا وأرحامه، لكن يتحرى دائما أن يعطي من احتاج إلى هذا اللحم. ونسأل الله القبول لجميع إخوان وأخواتنا الذين يضحون في هذا اليوم وفي أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر، ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر، وأن يعيننا ويعينهم على أداء هذه الشعير العظيم، شعائر الله عز وجل. فنحن نقول إذن هناك أمر واجب أن يخرج منها طبعا غير الكبد، لا بد أن يكون لحما نيًا، لو نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، ما يعني بهذا المقدار. والباقي لو استعمله كيف ما يشاء يعني قدم أضحية لله عز وجل.
1: هناك سؤال كثير يعني ما يتردد في ذهن الإخوة، وحتى ربما أنا هذا السؤال قد سُئلت عنه يعني قبل عدة أيام، موضوع الأضحية عن الميت. من أراد أن يضحي عن والده المتوفى، عن والدته، عن أخيه، عن جده، عن أمه، عن هل يجوز الأضحية عن الميت؟
0: نعم، الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه فتوى في دائرة الإفتاء العام، وهذا مذهب السادة الحنابلة، وكذلك أراء بعض الفقهاء الآخرين، فأفتينا بذلك لأنه من باب البر بالميت حقيقة. لا سيما إذا أراد الأبناء أن يوصلوا هذا الأجر لأبيهم أو لأمهم أو لميتهم كان أخا أو ابنا. وهذا يعني ما جاء في باب الأضحية في سنن أبي داود رضي الله عنه، حينما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه. هذا حديث، نعم، فأنا أضحي عن رسول الله، يعني سيدنا علي ضحى عن رسول الله بعد يعني رحيله من الدنيا صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل عليه صلاة تنفعنا نلقى الله عز وجل. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه ضحى عن رسول الله وهو قد انتقل إلى، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه وصية من رسول الله لكنه ضحى عن ميت. فنحن لا نوسع نضيق على الناس، بل نوسع عليهم. من أراد أن يبر والديه بأضحية، أحد والديه، أمه، أبوه، ابنه إن كان له ابن قد فارق الحياة، فلا نمنعه من ذلك، وأسأل الله القبول للحي والميت.
1: اللهم آمين. حتى لو لم يضحي الإنسان عن نفسه،
0: حتى
1: مثلا
0: لو لم يضحي عن نفسه،
1: يعني أنا السنة هاي فرضا يعني لا أريد أن أضحي عن نفسي، ولكن أريد أن أضحي عن والدي،
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، من قمة الإيثار أن يضحي الإنسان عن أبيه الميت ولا يضحي عن نفسه. ما عنده قدرة، قال لي أنا عندها الأضحية، خلينا أضحي عن روح والدي. فنقول له هذا عمل بر وإحسان، أنت أخذت ثلاث أجور،
1: بر وأضحية.
0: أخذت وش الأضحية؟ نعم. أعطيته يعني أضحية كاملة، نعم، بأجرها وثوابها. 2،
1: الأضحية للبر.
0: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، منها صدقة جارية، وهي إن شاء الله قبل الصدقات، وعلم يتوى، ولد صالح. فأنت ولد صالح، أنا مش بس دعاء بل قدم. والأمر الثالث أنه إحسان وخير يصل إلى الميت بعد موته، وبالتالي هذا ما يجعل الله عز وجل يرضى عن هذا العبد، فيعطيه يعني الله عز وجل ثوابا لا يعلمه إلا الله. فبالتالي نقول لمن استطاع، في بعض الناس مستطيع أن يضحي عن نفسه عن الميت فليفعل، ما يعني أراد أن يضحي عن والده إيثارا منه فهذا قمة الإيثار، وإن شاء الله ربنا لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر صلة أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا.
1: أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا

0: يعني التضحية عن الغير فضيلة الشيخ، هل يجوز التضحية عن الآخرين دون معرفتهم ودون إذنهم؟
1: احنا عندنا المعروف انه لا يجوز الاضحيه عن شخص بغير اذنه، ما بصير. انا بدي اضحي عن صديقي لي، اعرف انه فقير وانا عندي مال، بقول له يا فلان اريد ان اضحي عنك، اتاذن لي؟ فان اذن له ضحى، الا اذا ضحى عن اهل بيته. انت بتضحي دكتور منصور عن نفسك وعن عيالك زوجتك واولادك
0: بدون اذنهم،
1: بدون اذنهم انت وليهم. لكن لو بدك تضحي عن اخيك الفقير، عن أخ فقير أو عن عم فقير، فلا بد أن تأخذ الإذن. يجوز أيضا الولي أن يذبح عن المولى عليه، وكذلك الإمام من بيت مال المسلمين يجوز له أن يضحي عن عن عن عن الأمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بأكبشين أقرنين أملحين، فقال الأول عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيته الأطهار، وأيضا الثاني كان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع التوكيل في الأضحية فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نوكل شخصا آخر في الأضحية، سواء في أن يكون في البلد يعني أو خارج البلد؟
1: يجوز التوكيل بذبح الأضحية سواء لشخص أو لجمعية أو لجهة موثوقة، بالذبح ذبح الأضحية داخل المملكة وخارجها. انت يعني مثل تكيتم علي مثلا على سبيل المثال، او ما شابهها من جمعيات خيريه، انت تدفع ثمن هذه الاضحيه ويقوم عنك هذا الوكيل بالذبح، وهذا يجوز. فربما يعني تاخذ شيء من هذا اللحم اذا اردت، واذا شيء اردت ان تجعله لله عز وجل فلك ذلك. فيجوز توكيل الجمعيات الخيريه بالتضحيه، وايضا سواء كانت هي تولت الذبح او ولت يعني جهه مختصة بذلك، بشرط أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية. مش يذبح حي الله يعني، لابد أن تكون يعني سليمة من العيوب، وأن يكون سنها مناسب، وأيضا أن تكون يعني في وقت الذبح. التوزيع يستحب أن يكون في أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام التشريق، ويكره تأخيره إلى ما بعد ذلك. لكن الشرط الأساس أن يذبح في هذه الأيام، الشرط حتى تكون الأضحية صحيحة. فإذا كان الموكل بالذبح يقوم بهذه الأشياء
0: الشرط،
1: يعني بمعنى أنه يراعي شروط الأضحية الواجبة من حيث السن والسلامة،
0: نعم،
1: العيوب
0: والسلامة،
1: الإجزاء ما فيها عيوب، نعم، تنقص من شأنها أو قيمتها. والثاني أن يكون هذا الذبح في أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، لا يتعداها. نعم.
0: بالنسبة ل شروط الذابح فضيلة الشيخ،
1: نعم،
0: هل هناك شروط معينة؟
1: أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا،
0: نعم،
1: يعني فلا يجوز لإنسان يعني ملحد أو إنسان لا يؤمن بكتاب كالبوذي وغيرها، لا يجوز له أن يذبح الأضحية، لأن عبادة. وحتى يؤكل لحمها لا بد أن يكون الذابح، أي ذبيحة لا بد حتى تؤكل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا شرط،
0: نعم.
1: الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام.
0: مجرى الطعام.
1: ويستحب فوق ذلك وقطع الودجين.
0: الودجين.
1: شايف الجهة الهاي العرق
0: اللي على اليمين وعلى الشمال في الرقبة.
1: هذا الودجين.
0: ودجين.
1: من تمام الذبح وكمال الذبح، والمستحب حتى يتصفى دمها، وحتى يعني يريح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وفليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته،
0: نعم.
1: فقطع الودجين زيادة على الحلقوم والمريء هذا من باب الكمال في الذبح، لكن الواجب أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم. وأيضا أن تكون حياة الحيوان مستقرة، يعني إذا كان الحيوان مريض هزيل وذبحناه وما رفس ولا في أي حركة، هذا لو صبرت عليه ربع ساعة بكون فارق الحياة، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون يرفس رفسة المذبوح، يعني فعلا في حياة مستقرة، مش حياة يعني مجازية، يعني شوية ورايح، يعني رايح إذا ما تلاحقنا. إذا ذبحناه بأيام الذبح وكانت فيه رفسة المذبوح وليس يعني حياته غير مستقرة، كانت مستقرة، فهذا أيضا يجوز التضحية به، وهذا الشرط الثاني.
0: نعم.
1: ومن حيث آلة الذبح يجب أن تكون يعني فيها حدية،
0: نعم،
1: تقطع، مش والله يعني نعذب الحيوان نذبح فيه ونرفع وننزل الشفرة، لا، لابد أن تكون الشفرة أو السكين قاطع للحلقوم والمريء على الأقل. وإن أتم ذلك بالودجين فهذا من باب الكمال في الذبح.

0: هل هناك فضل يعني لأن يكون المضحي هو الذابح نفسه؟
1: نعم،
0: يعني أنا أريد أن أضحي
1: أفضل
0: وأذبح بيدي
1: الأفضل للأضحية أن يضحي الإنسان بنفسه،
0: بنفسه.
1: فإن لم يستطع أحضر من غيره، أحضر غيره للذبح.
0: نعم.
1: وبعض الناس لا يستطيع الذبح فيحضر ذبيحته،
0: ذبيحته.
1: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بحضور ذبح شاتها، وقال احضري، يعني احضري أضحيتك يا فاطمة.
0: نعم.
1: فمن الباب الاستحباب أن الواحد يحضر
0: يحضر أضحيته. نعم.
1: بعض الناس ما بيحب يرى الذبح فيوكل أحد
0: نعم.
1: بالذبح، ولا يريد أن يرى الذبح ولا يريد أن يرى الدم. بعض الناس يعني نفسيا لا يستطيع أن يذبح.
0: نعم. في بعض الناس بيغيب أو
1: وفي ناس
0: لما يشوف الدم.
1: نعم يصاب بنوع من الخوف والهلع،
0: الخوف أو الدواء.
1: فبقول له ابعد أنت وإحنا بنذبح عنك.
0: نعم. هل يجوز ذبح المرأة؟ يعني أن تذبح، أقصد أن تذبح، يعني هي أن
1: نعم.
0: تضحي يعني
1: نعم.
0: وأن تذبح الشاه،
1: حتى ما يعني خواتنا ما يزعلون علينا.
0: نعم.
1: يعني أن تقوم المرأة بذبح الشاه،
0: هو هذا المقصود يعني.
1: الحقيقة
0: نعم.
1: الرجل أولى بذلك.
0: نعم.
1: لأنه أقوى قلبا، والمرأة عاطفية كلها رحمة.
0: نعم.
1: المرأة رحمة كلها،
0: صحيح.
1: فلو
0: لكن
1: ذبحت
0: هو
1: صح
0: السؤال.
1: منها مع الكراهة. يعني الأصل الرجل اللي يذبح.
0: الرجل يذبح.
1: نعم. الرجل أقدر وأقوى قلبا.
0: نعم.
1: من المرأة. لكن لو ذبحت المرأة،
0: يعني أنا المقصود أنه صح ذبحها.
1: صح. نعم. صح ذبحها للشاتي.
0: نعم. صح ذبحها للشاتي.
1: نعم. نعم.
0: بارك الله فيك سيدي. بالنسبة ل أيضا يعني حكم التسمية عند الذبح، وأحيانا البعض قد ينسى التسمية.
1: التسمية من آداب حقيقة الذبح وسنة، لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأيضا من أداب والسنن الأضحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذبح، وأيضا الدعاء بالقبول، اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني. وأيضا مثل ما ذكرنا الإمساك عن قص الشعر والظفر للمضحي، وأن يضحي بنفسه مثل ما ذكرنا كذلك. فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمي. هذا رواه البيهقي في سننه. وأيضا استقبال القبلة عند الذبح، هذا من أدابي وسنن الذبح، لأن القبلة أشرف الجهات. والتسمية عند الذبح، إذن هذه كلها سنن. فمن نسي التسمية أو تعمد ألا يسمي وذبح وكان مسلما وذبح بنية الأضحية فهي أضحية صحيحة، والله تعالى.
0: نعم. سيدي بالنسبة لذكرت قبل قليل التضحية ببعض الشياه، يعني تكون ليس لها إلية أو مقطوعة الإلية، يعني هنا يعني نريد
1: إن كانت خلقة طبيعية.
0: نعم.
1: ليس لها إلية تذبح.
0: تذبح.
1: أما إذا قطعت بفعل فاعل فإنها لا تجزئ، لأنه نقص شيئا مما يؤكل، فالإلية تؤكل كالأذن كالإلية، هذه تؤكل. فإذا قصت لا تجزئ.
0: لا تجزئ.
1: أما إذا كانت خلقة طبيعية، بعض الدول عندها الغنم أو الضأن ليس له إلية.
0: نعم.
1: فهذه تجزئ إن توافرت فيها السن والشروط الأخرى، والله تعالى.
0: نعم. هناك يعني سؤال لفضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض البيوت قد يجمعون ثمن أضحية.
1: نعم.
0: مثلا يكون هناك 4-5 أخوة يجمعون ثمن.
1: نعم.
0: أضحية ويضحون شاة واحدة.
1: نعم.
0: هل يجوز يعني هنا في هذه المسألة، هي الأضحية تجزئ عن شخص واحد.
1: نعم.
0: فكيف يعني نفهم هذه المسألة، وكيف يعني نريد أن بيان لهذه المسألة؟
1: أولا هذا من البركة والخير.
0: نعم.
1: يعني أخوة مثلا عزاب 3-4 جالسين بالبيت، قالوا خلينا نضحي، واحد لا يستطيع أن يضحي.
0: نعم.
1: فإحنا نجمع من كل واحد 50 أو 100 ونقول يا عم تفضل ضحي، يكون هو قد ضحى عن نفسه، وإحنا أن إيش أجر الصدق،
0: أجر الصدق،
1: إحنا تصدقنا عليه.
0: نعم.
1: ولنا هذا الأجر، ولنا بركة الأضحية، وإن شاء الله أجر الأضحية لأن عنا عليها، لأنه الإعانة على الخير خير، وأيضا هو يأخذ أجر الأضحية إن شاء الله أجرا تاما.
0: نعم.
1: لكن اللي تصدقوا لأخوهم وعطوه، هذولا حقيقة أخذوا أجر وثواب عند الله عز وجل، وحلت بركة الأضحية في البيت.
0: نعم.
1: وعم الخير إن شاء.
0: نعم.
1: الله
0: إن شاء الله. أيضا سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة ل يعني هل يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الصوف أو حتى غير الصوف؟ أنا ضحيت فأجأ قال لي شخص أنا بيعني كيلو مثلا اللحم، هل
1: نعم
0: يجوز؟
1: يا سيدي الأضحية لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها على سبيل الأجر. ممكن أنا بعد ما أعطيه أجرته 10 ليرات أو 5 ليرات أقول له اذبح لي وخصلخة، بعدين أنا حبيت أعطيه من نفسي كونه فقير أو محتاج، حبيت أعطيه أهديه شيء مثل معلاق أو أعطيه شيء.
0: نعم.
1: أو أعطيه الجلد ينتفع به أو غير ذلك، فهذا يعني حلال. أما أن أعطيه على سبيل الأجر حرام. ولا أن أبيع شيء من الشاه، لا جلد ولا حتى ولا الفوارغ لا يجوز بيعها،
0: نعم.
1: إنما يجوز إهدائها للفقراء أو إهدائها للأصدقاء أو الأحباب. نعم
0: نعم أيضا يعني بالنسبة ل بعض في مسألة التوكيل فضيلة الشيخ، هل يجوز التوكيل عن طريق يعني وذبح الأضحية عن طريق الهاتف مثلا؟
1: ممكن أنا يعني أحول ثمن الأضحية
0: نعم
1: للدكتور منصور وأقول له أنت مثلا في إربد وأنا في الكرك أو في العقبة،
0: نعم.
1: فأقول له يا أخوي الكريم هي أنا أحول لك ثمن الأضحية واذبح لي إياها في أيام يوم العيد وأيام التشريق،
0: نعم.
1: فهذا يصح، وحتى لو ما أعطيتك ثمنها قلت لك اذبح عني وأنا سأوافيك الثمن يجوز،
0: نعم.
1: لا حرج، لأنه أصلا إحنا قلنا في البداية أن الأضحية بالدين جائزة، فأنا لو وكلت قلت لك اذبح لي أضحية عني وأنا يعني أدفع لك ثمنها فيما بعد أو أحول لك ثمنها إن شاء الله أو أضع ثمنها في حسابك الخاص، لا مانع من ذلك والله تعالى أعلم.
0: نعم. سؤال أخير ربما يعني ونحن في أو ربما معنا وقت حتى الأسئلة، ولكن السؤال حول ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع، وهذه الحقيقة يعني قد نلاحظها بعد انقضاء أيام التشريق، تبدأ يعني في بعض الأماكن التي يكون فيها تجمعات، مع أن يعني أمانة عمان مشكورة تقوم بتنظيم هذه الأمور، ولكن ربما في حتى في البلديات أيضا على مستوى المملكة أيضا تقوم ب يعني بتقنين هذه
1: سيدي
0: الأمور،
1: حتى
0: نعم،
1: يعني
0: ولكن قد تكون هناك مخلفات
1: يعني
0: والبعض قد لا يلتزم.
1: أولا الأمانة والبلديات تقوم بواجبها وجزاهم الله خير، لكن الأصل أنا كفرد أن أقوم بواجبي قبل البلدية،
0: نعم.
1: فنحن أمة ذات حضارة، إحنا أمة حضارية، إحنا أمة النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نحن أمة نظيفة، نظيف نحن المؤمن يتميز بنظافته الشخصية ونظافة البيئة اللي حوله ونظافة المكان ونظافة الطرقات ونظافة الساحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ويقاس عليها كل ما يؤذي الناس حقيقة، قالوا من اللعان يا رسول الله؟ قال الذين يتغوطون في طرق الناس وظلهم. لذلك هذا يعني شيء يتنافى مع الأداب الإسلام ومع أخلاق الإسلام، وأيضا المسلم المؤمن نظيف في مظهره وجوهره، أنت عندما تكون يعني إنسان متحضر وإنسان مؤمن حقيقة لا يمكن أن تلقي بالقاذورات والشوارع
0: والمخلفات
1: والطرقات،
0: نعم.
1: حتى غير المخلفات يا أخواني، والله حتى علبة حتى كاس القهوة لا ترميها من الشارع،
0: صحيح.
1: أنت مسلم، أنت شامة بين الأمم، والله إنه لا يحزن بعض المظاهر والسلوكيات اللي تظهر على بعض إخواننا السائقين أو بعض إخواننا يعني في بعض الساحات العامة والحدائق، يعني يرمون المخلفات، وفي هناك أماكن مخصصة لوضع المخلفات في أماكنها الخاصة، فلماذا لا يكون المؤمن والمسلم، لماذا لا يكون نظيف، لماذا لا يستجيب لهذا الدين العظيم؟ النظافة تدعو إلى الإيمان، والنظافة مظهر من مظاهر المسلم وتدل على يعني احترامه لنفسه واحترامه لوطن، احنا المملكة الأردن الهاشمية يعني بلد حضاري حقيقة، احنا يجب أن نعطي الصورة الحضارية، ماذا يقول عنا الناس لو رأوا الشوارع والطرقات ورأوا الساحات أنها مليئة بالقاذورات، ماذا يقول عنا الناس؟ فلذلك لابد أن نظهر بلدنا بمظهر حضاري انطلاقا من ديننا، نؤجر على ذلك، وأيضا انطلاقا من انتمائنا لهذا البلد وحبنا لهذا البلد أن نظهره بمظهر جميل.
0: وهنا يعني في هذا الخصوص أيضا يعني فضيلة الشيخ نذكر بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ولي العهد في مسألة النظافة، وفي يعني المبادرة التي أطلقها قبل يعني وقت قريب في مسألة النظافة والمتعلقة باستراتيجيات يعني النظافة للأعوام القادمة، والحقيقة أن كل يعني الأمور يعني تسير على ما يرام في هذه المسألة، والحقيقة كما تفضلت أيضا فضيلة الشيخ أن يعني نحن مأمورون في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا بالنظافة، والمسلم يعني وكان السؤال حول موضوع الأضحية أن يعني مخلفات هذه الأضحية أن يتخلص، نعم، منها بطريقة حضارية
1: بلا شك،
0: نعم،
1: نعم.
0: طيب السؤال أيضا فضيلة الشيخ يعني هل يجوز لمن ضحى عن غيره مثلا عن عن عن الميت مثلا، عن والده، عن والدته كذا،
1: حتى عن
0: أو عن عن غيره، نعم، هل يجوز أن يأكل من الأضحية؟
1: يجوز

0: لمن ضحى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه كذلك. يعني أنا ضحيت عنك بإذنك،
1: نعم،
0: أنا لا أكل منك من أضحيتك إلا بإذنك. ليش؟ لأنه أنت تقول أنا يعني قمت مقامك في الذبح،
1: نعم،
0: فلا يجوز أن أتصرف لا بالأكل ولا إلا بإذن من صاحبي هذه الأضحية. وإذا ضحى عن حي بإذنه فينوب عنه في التفرقة، يعني التفريق على الأذى، لأن الأضحية فيها إذن، يعني إذن. أما التوقف على إذنه يعني فيما يختص ب يعني أخذ شيء، أنا وكلتك بتذبح عني أضحية،
1: نعم،
0: فأنت لما ذبحت أنت لا تأكل منها شيء إلا بإذني، لكن تستطيع أن توزع وتهدي، ولأن أنت لأن الوكيل يقوم مقام مين؟ الموكل،
1: نعم،
0: إلا بحق نفسه
1: إلا
0: لا بد من
1: نفسه.
0: إذني، نعم، نعم. من وكله.
1: آخر سؤال يعني إذا سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخزين لحوم الأضاحي، البعض يدخر مثلا ويضعها في الثلاجة وفي الفريزر ربما شهر أو يعني أكثر.
0: هو الأصل التوزيع والانتفاع يكون في
1: نعم.
0: في الأيام الأفضل
1: في الأيام.
0: أن تكون فيه، المهم أن تذبح في هذه
1: طب أنا
0: الأيام.
1: مثلا ضحيت خليت أبقيت الثلث،
0: نعم،
1: ما لا أستطيع أن أكل الثلث مثلا،
0: نعم، والآن الأصل أن ينتفع به وأن يوزع في أيام النحر وأيام
1: والتشريق.
0: التشريق، لكن بعض الجهات ولها الحق في ذلك مثل يعني تكيت أم علي وغيرها يذبحوا في خارج المملكة في أيام النحر وأيام التشريق
1: وبخزنوها
0: وأحيانا يعلبوها، فتحتاج إلى مدة طويلة. الأصل أن طبعا هي أضحية صحيحة، لكن الأفضل أن توزع في أيام الأيام الفرح، أيام النحر وأيام التشريق.
1: التشريق
0: فإنها أيام أكل وشرب كما قال
1: شرب.
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فإن استطاع الإنسان يوزعها في هذه الأيام فليوزعها، وإن لم يستطع فتقبل كأضحية
1: تقبل.
0: إذا
1: نعم.
0: ذبحت في وقتها، لكن هذا خلاف الأولى.
1: نعم، نعم. بارك الله فيكم،
0: إياكم.
1: أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة، بارك الله فيكم وشكرا يعني على هذه هذا الكلام الطيب وهذه الإجابات حقيقة المهمة في مثل هذا الوقت وهو موضوع الأضحية، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله وبارك الله بك وبالإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا البلد بخير وأمن وأمان، وجلالة الملك حفظه الله بخير وصحة وعافية.
1: اللهم آمين. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، كان معكم من في تنفيذ هذه الحلقة الدكتور منصور العمري، ومن الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار. بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية اربد، شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن. 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: وين صافن يا زلمة؟
9: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
9: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات

0: قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وكل عام وأنتم بخير، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الجديد من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، باعتبار أن النظافة جزء من إيماننا بالله تبارك وتعالى، وعبادة من العبادات التي نتقرب من خلالها إليه عز وجل. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بسماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا بكم سماحة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير.
6: وأنتم بألف خير، بارك الله فيكم.
5: اليوم يوم عيد سماحة الدكتور، واليوم هو اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة، ويسمى يوم النحر. نتحدث سماحتك كتوطئة لهذا اللقاء عن فضل يوم النحر ويوم العيد، وأهم الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذا اليوم من باب التقرب إلى الله عز وجل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً جزاكم الله خيراً على هذا اللقاء، وكل عام وأمتنا وبلدنا وقائدنا وجيشنا بخير.
5: آمين.
6: ونسأل الله تعالى أن يكون يوم خير وعام خير على المؤمنين جميعاً.
5: آمين.
6: أخي الكريم، بالنسبة إلى سؤالك، هذا اليوم هو يوم النحر كما جاء فصلي لربك وانحر. الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، قصد بذلك هذا اليوم وهو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.
5: نعم،
6: بالتأكيد أن هذا اليوم عظيم، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر. اليوم القر هو اليوم الثاني من الأيام الأربعة، يعني هو أول أيام التشريق، اليوم الثاني من بعد العيد.
5: نعم.
6: ويوم النحر لماذا سمي بالحج الأكبر أو يعني اليوم الأعظم؟ لأن معظم أعمال الحجيج تكون فيه، يعني في هذا اليوم يذبحون، في هذا اليوم يرمون، في هذا اليوم يحلقون، في هذا اليوم منهم من يستطيع أيضا أن يطوف وأن يسعى
5: طواف الإفاضة. نعم،
6: نعم، طواف الإفاضة والسعي سعي الحج لغير المفرد، فهناك إذن أعمال كثيرة في هذا اليوم، ولذلك هذا اليوم يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو يوم جائزة الله عز وجل يتفضل فيه على عباده بأن يغفر لهم، فالأعمال كثيرة جدا في هذا اليوم. وهذا اليوم كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جعله يوم عظيم، فيه من أعظم الأعمال وهي شعيرة الأضحية.
5: نعم،
6: هذه الشعيرة
5: طبعا العظيمة. سمحتك الأعمال التي ذكرتها قبل قليل للحجيج.
6: نعم،
5: نعم.
6: أما بالنسبة لغير الحجيج فالأعمال أيضا كثيرة، يعني الأبرز هو الأضحية، التضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه بعد العيد بعد صلاة العيد ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه عن أمته صلى الله عليه وسلم. ف نعرف أن هذا العيد هو يوم التلاقي، يوم المحبين، يوم الزيارات، يوم صلة الأرحام، يوم إزالة البغضاء والشحناء من النفوس، القلوب يجب أن تتصافى وأن تتلاقى، والأيدي يجب أن تتصافح وتتصافح القلوب قبل ذلك، حتى يمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالمغفرة، ونحن على يقين بأن الله تعالى سيمن على هذه الأمة بالمغفرة، ومن بعد ذلك سيكون النصر للإنسان على نفسه، المسلم على نفسه، ولأمتنا على أعدائها. لن يكون النصر إلا بتصافي القلوب، وبعد ذلك يكون بعد تأليف القلوب الذي نقر ونؤمن ونثق بأن الله سبحانه وتعالى سيمن علينا به عاجلا أم آجلا، سيكون النصر على الأعداء الذين يتألبون على هذه الأمة.
5: إذن لابد من قضية الاعتصام بحبل الله.
6: نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا،
5: واعتصموا بحبل الله جميعا
6: ولا تفرقوا. نعم. بدون سيد الاعتصام بحبل الله جميعا يعني سيكون الشتات، ونحن نرى أنه من شتات إلى شتات، ومن تفرق إلى تفرق، ومن تجزئة إلى تجزئة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا ابتعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستكون سنة الاستبدال، ولكن لا ليسوا بأفضل منا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن نحن على يقين بأن هذه الأمة إن شاء الله الله عز وجل يهيئ لها أمر رشد وتعود إلى كتاب الله وسنة رسوله، وسيكون بعد ذلك إن شاء الله السعادة للناس في أرضهم واستعادة مقدساتنا بإذن الله تعالى، ونكون جميعنا آمنون، لأنه لا أمن ولا إيمان ولا أمان إلا في الإيمان،
5: إلا بالله تبارك
6: إلا الله. بالله تعالى وبدينه الذي أنزله. نعم، على هذه الأمة.
5: سمحت الدكتور، يعني ذكرتم قبل قليل بأنه يلي يوم النحر اليوم العاشر.
6: نعم.
5: من أيام شهر ذي الحجة يوم القر.
6: نعم.
5: تحدثنا عن هذا اليوم، وأيضا نجد بأن هناك مصطلح يتعلق بأيام التشريق، مصطلح أيام التشريق في الفقه الإسلامي. نتحدث عن فضل هذه الأيام، أيام التشريق بدءا من أيام يوم القر، وأهم الأعمال التي يقوم بها الحجاج وغير الحجاج في هذا في هذه الأيام المباركة.
6: الله يجزاك خير. نعم، هو اليوم الثاني من بعد العيد، وهو أول أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة، وسميت بأيام التشريق لأن العرب كانوا يشرقون فيها الأضاحي، يعني معناها يشرقونها أنهم ينشرونها تحت الشمس، حتى تجف وتصبح قابلة للتخزين.
5: نعم يعني هي وسيلة من وسائل حفظ الطعام.
6: نعم هي وسيلة من وسائل حفظ الطعام.
5: حفظ اسمه اللحوم خاصة.
6: بالضبط هي للحوم حتى يستطيع

0: أن يحفظوها لأطول فترة، أنه الأضاحي أعداد كبيرة تذبح،
1: نعم
0: فلو تركت لا يعني
1: فسدت.
0: فسدت وأفسدت أيضا، لأنه ستؤدي إلى أمراض وأوبئة. فكانوا يجففونها، يضعون عليها الملح، سميت المهم تشريق لأنها تشرق تحت الشمس ثم بعد ذلك تحفظ. طبعا هذه الأيام يوم القر، لماذا سمي يوم القر؟ لأن الحجيج بعد كل الأعمال التي عملوها يوم العيد، يوم النحر الذي تحدثنا عنه، يكونون مرهقين فيقرون فيه في منى، يعني بمعنى أنه يجلسون في منى ويستريحون في منى ولا يكون عندهم إلا الرمي. فهذا اسمه يوم القر، هو اليوم الأول من أيام التشريق. اليوم الثاني اسمه يوم النفر الأول، لأنه يجوز للحجيج أن يرموا ثم يتعجلوا، و يعني بعد التعجل عليه يعودون إلى بلادهم، يؤدون ما بقي من الشعائر، ما على سبيل المثال اللي هو يعني
1: رمي الجمار مثلا،
0: بيرموا الجمار ثم يذهبوا إلى طواف الوداع وبعد ذلك يغادر. لكن المهم أنهم يجب أن يغادروا منى، يسمى النفر الأول أنه يجب أن يغادروا منى قبل غروب ذلك شمس ذلك اليوم. الذي يتأخر وليس متعجلا يبقى إلى اليوم الثالث، اسمه يوم النفر الثاني. أهم الأعمال في هذه، إحنا ما يهمنا هذا بالنسبة للحجيج، ما يهمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. هذه الأيام هي أيام يجب أن يوسع فيها الناس على أهلهم وعلى الفقراء، يعني من خلال الأضحية، من خلال الصدقة، من خلال الزيارات وتأليف القلوب، يعني أحيانا أن تشبع قلبا أهم بكثير من أن تشبع معدة، أن تجعل هناك ناس يشعروا بأنهم متآلفين ومتحابين وأننا فعلا أخوة، هذا الأمر مهم جدا. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، يجب أن يذكر الناس الله سبحانه وتعالى ويكبر ويهلل ويسبح في كل الأوقات، وأن كان أنت تعلم أن هناك أوقات يعني مخصوصة وهي بعد الصلوات إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع من أيام العيد، هذه تكون بعد الصلوات. ولكن بشكل عام ذكر الله تعالى والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل هذا مما يستحب في مثل هذه الأيام.
1: نعم، قضية غير الحاج.
0: نعم،
1: الآن نأتي إلى عموم المسلمين الموجودين في أقدار المعمورة. إذا كان الله تبارك وتعالى شرع لحجاج بيت الله الحرام شعيرة الهدي للحاج المتمتع والحاج القارن،
0: نعم،
1: نجده سمحت الدكتور بأنه شرع لنا كغير حجاج شعيرة الأضحية.
0: نعم،
1: نتحدث عن شعيرة الأضحية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة والشريعة الأولى التي أقامت مبدأ التكافل الاجتماعي في تاريخ البشر كله، عندما نظرت إلى البشرية كلها على أنهم أسرة واحدة، أبوهم واحد سيدنا آدم عليه السلام، وأمهم واحدة أمنا حواء عليها السلام، وعندما أمرت المسلم بأن يكون نافعا للآخرين، أحب البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
0: نعم.
1: نتحدث عن شعيرة الأضحية سماحتك ودور هذه الشعيرة في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع.
0: نعم، بارك الله فيك والله يجزاك خير على هذه التقدمة.
1: الله يكرمك.
0: وحقيقة الدين جاء أصلا لتحقيق الهدف الأسمى لوجودنا في هذه الحياة وهو العبادة. فنحن نجد أنه بعد كل شعيرة كبيرة الله عز وجل يمن علينا بعبادة ترقق القلوب وتعرفنا بحقيقة من نحن بالنسبة إلى غيرنا وبالنسبة إلى أنفسنا. نحن نعرف أنه عيد الفطر يأتي بعد شعيرة كبيرة وهي رمضان، والعيد سمي طبعا عيدا لأنه يعود إن شاء الله، الله عز وجل يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعرف في العيد الفطر النبي عليه الصلاة والسلام قال اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، فشرع أيضا شعيرة من شعائر الإسلام وهي صدقة الفطر. تعطى للفقراء والمساكين.

المساكين، تأليفا لقلوب المسلمين فيما بينهم، وسدا لحاجة من لا يستطيع أن يوسع على عياله في مثل هذه الأيام. الآن في عيد الأضحى، جاء عيد الأضحى بعد شعيرة أيضا عظيمة وهي الحج. بالنسبة للحجيج هم هناك يهدون كما تفضلت، ونحن نعرف أن الهدي لا يذهب هباء، وأن هناك آليات معينة.

0: إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن
1: كان حنيفا
0: كان
1: مسلما.
0: حنيفا مسلما. هذا يجب أن نعرفه، بأننا ننتسب إلى إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم أبو الإسلام، ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به إبراهيم، وإبراهيم مسلم. فنحن نطبق هذه الشعيرة ونعرف طبعا معناها وفحواها، وكيف أن الله عز وجل فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. ولكن المعاني، وإن كانت هذه الشعيرة يعني هي نعملها لأن الله تعالى أمر بذلك، لكن من حكمها هي أن فيها توسع على الفقراء.
1: نعم.
0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكل هذه آية، وآية أخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله عز وجل لن ينال الله عز وجل لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى غني، لكن لماذا شرعها؟ لنوسع على الناس، نوسع على أنفسنا ونوسع على الفقراء. فهذه الشعيرة العظيمة نجد فيها هذا المعنى اللي تفضلت فيه، معنى التكافل. وعلماؤنا يقولون أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: جزء توسع فيه على عيالك،
1: من حيث التوزيع.
0: أنا من حيث التوزيع، نعم، أنه تقسيمها يكون ثلاثة أقسام: جزء لعيالك توسع عليهم، وجزء يهدى، قالوا القانع يعني هو الصديق أو الأخ أو الجار، أو وإن كان ليس بحاجة، لكن يعني هذا من باب التحبب. أيوة، لأنه تهادوا
1: تحابوا،
0: ترقيق القلوب والتحاب. والفقير، وهذا يجب ألا ينسى. وهنا والله يا دكتور يعني قضية يعني مهمة جدا، قضية الفقير. يعني رأينا بعض الناس أنه يهمه عدد التوزيع، يعني يذبح ذبيحة يقسمها إلى 20 مثلا، يعني لنقول قطعة، لكن هذه القطعة لو أرسلناها إلى هذه يعني الجزء أرسلناها إلى أسرة لا يكفيهم، يعني لا يكفيهم أبدا ولا يسد حاجتهم. فأنا أرى بأنه ما دمنا المقصود منها التكافل وسد حاجة الفقير، ولو أن الذبيحة قسمناها إلى 10 أقسام فقط لكي نكفي الحاجة الذي نرسل إليه، لما ترسل إليه على الأقل يكون هناك طبخة، لما تكون عائلة من 5 أفراد يعني يشبعوا. فليس الهدف إنه زيادة عدد الأسر التي توزع عليها، وإنما إكفاء هذه الأسر وإغنائهم، لأن والله بعض الأسر وعلى ما ترى الآن يعني من الأسعار يعني المبالغ فيها في الأضاحي، يعني هذا شيء ما حصل في سابقا، يعني أقل أضحية الآن 300 دينار، وأسعار اللحوم أيضا مبالغ فيها جدا، بعض الأسر يمكن من العيد إلى العيد حتى تأكل اللحم. فلما يوزع عليهم يعطوا من فضل الله تعالى، يعطوا بما يكفيهم. فهذه القضية يعني لا يراعيها الكثير من الناس، بيقول لك احنا بدنا نوزع على اكبر عدد ممكن. يا اخي اعطي اسرة واحدة وكفيهم ان شاء الله لك الاجر كما لو وزعت 20 على 20 اسرة، ولكن ما كفيتهم وما اغنيتهم وما استطاعوا ان يأكلوا ولا يشبعوا. فاذا يعني الاعمال المهمة في هذه الايام المباركة والاضحية تحديدا، يعني ان مراعاة هذا الامر في الاضحية. وبإضافة طبعا أنا متأكد أنه تحدثت عن الأضحية وأنها يجب أن تكون موافقة للشروط، وأن هذه الأضحية يجب أن يراعى فيها شيء مهم: سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الذبح. يعني رأينا الأماكن اللي فيها الأضاحي يؤتى.
1: نعم. سنتحدث عن ذلك فضيلتك، لكن نستطيع أن نقول من خلال تشريع الإسلام للأضحية بأن هذا الدين هو دين التكافل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: وتحقيق التكافل الاجتماعي هو مقصد من مقاصد الإسلام.
0: نعم.
1: المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم،
0: مثل الجسد الواحد،
1: مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام وصف المجتمع المسلم بأنه كالبنيان المرصوص.
0: صحيح.
1: يشد بعضه بعضا. ولتحقيق هذا الهدف أوجد الإسلام جملة من الأحكام، جملة من المبادئ، جملة من التشريعات، كان من بين هذه التشريعات تشريع الأضحية التي نزل فيها قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انطلاقا من هذه الشعيرة المشروعة

0: بهذا النص القرآني الكريم. قضية الإحسان، إن الله كتب الإحسان
1: على كل شيء،
0: على كل شيء. ما المطلوب مننا كبائعي مواشي، كمضحين، في تحقيق قضية الإحسان إلى هذه الأضاحي؟
1: نعم،
0: تفضل.
1: الله يجزاك الخير، وهذه والله قضية ضروري أن يعني تبحث، ونسأل الله تعالى أن يكونوا الآن يسمعونا
0: إن شاء الله.
1: يعني الإحسان هو دين الإسلام، وهو المرتبة الأعلى من هذا الدين، يعني بعد الإيمان وبعد الإسلام والإيمان مرتبة الإحسان. فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما تفضلت، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هنا الموضوع، فحتى في الذبح، وهذه الأنعام هي جائزة أن نذبحها وأن نأكلها، وهذا شرع الله عز وجل وسنة الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن راعى في ذلك مبدأ الدين العام وهو الإحسان، الإحسان في كل شيء حتى وأنت تذبح. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأحسنوا، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أنا ما أريد أن أقوله أنه في كثير للأسف من الناس لا يحسنون الذبح، بقول لك لا، بس اللي المضحي يجب أن يذبح بنفسه، فلما يأتي ليذبح وهو لا يحسن الذبح يعني يعذب الذبيحة، و يعني لا يحقق المعنى الإحساني الذي جاء فيه الإسلام. هذا من الأمور يعني التي نراها ولا نحبها. وأيضا الذبح أمام الذبيحة، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تذبح الشاة
0: أمام أختها.
1: نعم. فنراهم أنهم يذبحون والشاة تكون تنظر إلى الشاة وهذه الأنعام، وأن كنا نظن أنها لا تفهم، هي تعقل.
0: نعم. ولها مشاعر.
1: ولها طبعا مشاعر. نعم. والإسلام دين المشاعر.
0: نعم.
1: دين القلوب. فهذه الأمور لا نرى بأنها مطبقة فعلا عند إخواننا الذين يبيعون الأضاحي ويذبحونها في سوق الأضاحي. فهذه الأمور يجب أن تراعى،
0: والماء،
1: ويجب أن، نعم، يجب أن تطعم، ويجب أن تشرب، ويجب أن تحسن هيئتها. يعني أنت تقدم لله عز وجل، والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا.
0: لذلك السيدة عائشة كانت تطيب رضي الله عنها، كانت تطيب الدراهم قبل أن تضعها في يد الفقير.
1: يا دكتور، إحنا لحقنا يعني أمهاتنا وجداتنا كانوا يرجلوا يعني هذا الشاة.
0: نعم.
1: ويغسلوها وينظفوها، والله أنهم كانوا يكحلونها.
0: نعم، صحيح.
1: يقول نحن نقدمها لله سبحانه وتعالى، خليها تكون مكحلة ومزينة ومعطرة، لكن للأسف يعني ما نعرف، الأمور تغيرت يعني. لكن نحن نقول لهم يا إخواني، راعوا الإحسان.
0: نعم.
1: راعوا الإحسان إلى كل شيء، حتى لهذا هذه البهيمة، راعوا الإحسان فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحد شفرته ويرح ذبيحته وكما. نعم. تفضلت. يعني للأسف أحيانا تجد أنه الأوساخ التي يحملها الشاة، تحملها الشاة في أصوافها أحيانا يعني كبيرة، ولما يوزنها مع
0: اللحم،
1: يوزنها مع اللحم طبعا. نعم.
0: وهذا سماحة الدكتور ما تفضلتم به يقودنا إلى الحديث عن المحور الأخير في هذا اللقاء، والمتعلق بقضية مراعاة النظافة في عملية تقديم هذه الشعيرة لله تبارك وتعالى، باعتبار أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وباعتبار أن الله نظيف يحب النظافة، ولأن النظافة من الإيمان كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، وتنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله عز وجل في قضية المحافظة على النظافة، ولا سيما الحد من الإلقاء العشوائي من النفايات. كيف نراعي هذا الأمر في قضية التعامل مع الأضاحي، خاصة من قبل أصحاب الحظائر الموجودين على الطرقات في مختلف مناطق المملكة، أيضا من قبل من يقوم بأداء هذه الشعيرة لله عز وجل من حيث التخلص المخلف.

0: حفاظا على نظافة المكان وحفاظا على الصحة العامة. بارك الله فيك.
1: الله يجزاك الخير وبارك الله فيك. نعم هذا الدين هو دين النظافة، دين الطهارة، الطهور شطر الإيمان كما جاء في الحديث. وإن كان الطهور مقصود طبعا الوضوء، لكن هي فيها
0: الوضوء
1: في طهارة حسية وطهارة حقيقية يعني مادية. نعم فديننا هو كما تفضلت دين الطهارة، في كل شيء تراعى النظافة. لذلك لو جئنا إلى الحديث المشهور والمعروف، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها
0: لا إله إلا الله،
1: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني النظافة، إزالة القاذورات عن الطريق. ونحن نرى بأن يعني من فضل الله تعالى هناك اهتمام من حكومتنا الرشيدة في كل الأمور التي تتعلق في النظافة، ومن ضمنها الأضحية، تحديد أماكن معينة من قبل أمانة عمان أو الإدارات المحلية والبلديات. يعني هو فيه مصلحة، وهذه المصلحة هي للناس جميعا، لأن حكم الحاكم منوط بالمصلحة كما ما نحن نعرف أنه هذه قاعدة من القواعد. والله عز وجل أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر في هذا الموضوع الذي نعلم يقينا بأنه فيه خير للناس جميعا في الالتزام بأماكن معينة للشراء وأماكن معينة أيضا للذبح، له مقاصد عظيمة، وهي المحافظة على البيئة وعدم إفساد البيئة وإعطاء صورة طيبة عن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مش معقول يكون الله عز وجل شرع لنا شعيرة وهي تتعارض مع المبادئ العامة لديننا. على العكس، يعني الشعيرة الأضحية يجب أن تراعى فيها أشياء كثيرة. ولو عدنا قليلا رأينا أن أمهاتنا كانن يعني قبل الأضحية يأتينا بالأضحية وينظفنها ويعطرنها ويرجلنها يعني يمشطنها، وكان حتى يكحلنها. لنقول كيف احنا نقدم لله؟ الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقدمون إلا طيب. وكانت تذبح، يعني هذه لم تكن في السابق، كانت غير موجودة الأماكن العامة هذه للذبح، تذبح في البيت وتراعى النظافة الكاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننظف أفنيتنا. فقضية الأضاحي الآن وما نرى يعني من للأسف أحيانا عدم مراعاة القواعد العامة والشرع والدين، هذا أخطاء بشرية، أخطاء تعود إلى نفس الذابح. نقول لإخواننا الذابحين: راعوا الإسلام، راعوا ديننا، راعوا النظافة، يعني لا تلقوا الجلود في أماكن والمخلفات يعني الشاة الفرث اللي هو الكرش يعني المصارين وكذا، ترموها وتجعلوها عرضة لأن تفسد والذواب والروائح الكريهة، هذا يعطي صورة سيئة جدا. يجب أن تزال هذه أولا بأول، الاستفادة من كل الأضحية، مراعاة النظافة بشكل عام، ومراعاة كما قلنا الإحسان في الذبح. هذا هو الذي يعطي الصورة الحقيقية عن ديننا. الأمم رقيها ليس في الشواهق من العمار والشوارع والبنية التحتية، والله رقي الأمم في نظافتها. يعني بعض سمعنا من بعض الاجتماعيين يقولون: إذا أردت أن تحكم على أمة أنها أمة راقية، انظر إلى شوارعها، نظافة الشوارع، التزام الناس في قواعد السير، التزام الناس في مثل هذه الأمور التي هي يعني شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، الذبح، وأن يكون هذا الذبح يعني بمراعاة النظافة العامة، ولا يكون لا سمح الله سببا في إفساد البيئة، وربما يؤدي فيما بعد إلى الأوبئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني التخلي في طريق الناس، تخلي يعني قضاء الحاجة أو ظلهم، يعني الأماكن اللي بتكون الناس فيها يجلسون فيها يسيرون فيها لا يجوز فيها. احنا ممكن الشاهد هنا انه هناك إيذاء وهنا ايضا إيذاء، ولا ضرر ولا ضرار، كما ان هذه

0: هي الأضاحي تترك أذى إذا تركت في أماكن الناس تصلها وتذهب إليها وتستفيد منها، كذلك هذا الذي لا سمح الله يتخلى، معنى أنه يجلب لنفسه اللعنة، اللعانين، لأنه يجلب لنفسه لعنة الناس عندما تكون الأمور بغير حقيقته، بغير الطريقة التي شرعها ديننا العظيم.
1: كل الشكر والتقدير لكم سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية، سابقا عضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية. بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة، وكل عام وأنتم بخير. والشكر موصول لكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومتابعي عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني،
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تأخرت يا سامر، أكنت في عملك لهذا الوقت؟
0: لا، خرجت عند انتهاء دوام العمل وزرت عمتي سهام.
1: عمتنا سهام، منذ زمن لم أزرها، لو أخبرتني مسبقا لكنت رافقتك.
0: لقد خططت لذلك منذ الصباح، ولو كنت أعلم برغبتك في زيارتها لكنت أخبرتك لترافقني. على كل حال، هي تسلم عليك كثيرا وتتمنى أن تراك قريبا.
1: وعليها السلام ورحمة الله، سأزورها قريبا إن شاء الله. ولكن قل لي، كيف خطر ببالك أن تخطط ليومك منذ الصباح؟
0: أنا أفعل ذلك يوميا يا ماجد، وبهذا التخطيط أستطيع أن أحقق أهدافي لليوم الذي أحياه.
1: ما شاء الله، كل يوم أكتشف فيك شيئا جديدا يا أخي.
0: إذن سيكون حديثنا اليوم عن التخطيط والتنظيم في الإسلام ودوره في تحقيق السعادة.
1: رائع، تفضل يا أخي.
0: ولكن ألا تسمع أصواتا يا أخي ماجد؟
1: أصواتا؟ لا، لا أسمع أصواتا، من أين تأتي؟
0: من معدتي يا أخي الصغير، من معدتي، إني جائع.
1: معك كل الحق، تناول طعامك وأنا في انتظارك.
0: نعم، انتظرني لنصلي العصر جماعة ثم نبدأ حديثنا.

0: تقبل الله يا أخي.
1: منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
0: قل لي يا سامر، هل التخطيط للأعمال أمر شاق؟
1: بل قل إنه في منتهى السهولة، وحين تعتاده يصبح ملكة متأصلة في شخصيتك، خصوصا بعد أن تتلمس متعة تحقيق الأهداف المرجوة.
0: حسنا، لنعد إلى البداية. من أين جاءتك فكرة التخطيط اليومي؟
1: اسمع يا ماجد، كانت البداية مع أستاذي في الجامعة الذي كان يضع أهداف كل درس على اللوح قبل المباشرة بالمحاضرة.
0: جميل.
1: ثم قرأت موقفا لأحد الصالحين هزني وجعلني أفكر جديا في أن أنظم وقتي وأخطط ليومي.
0: وما هو هذا الموقف؟
1: كان هذا الرجل الصالح ماشيا في طريقه، فقال له أحدهم: قف لنتحدث قليلا. فأجابه: أوقف الشمس. ثم تركه وسار في طريقه.
0: نعم، الوقت لا يتوقف ولا ينتظر، ولكن الناس للأسف تفرط في هذه النعمة.
1: صحيح.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: وما معنى مغبون يا سامر؟
0: مغبون يا ماجد أي خاسر، ومعناه أن من لا يحسن استثمار وقته وصحته فهو خاسر بلا شك.
1: يحضرني الآن حديث نبوي آخر أظنه ينصب في المعنى نفسه.
0: وما هو يا ماجد؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
0: رائع رائع، أصبت يا ماجد. وحسن استثمار هذه النعم الخمس هو سبيل الحياة السعيدة المفعمة بالأهداف المحققة.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير يا ماجد. ما هذا النشاط الملحوظ؟
1: صباح الخير يا سامر. نعم، صليت الفجر وقرأت ما تيسر من القرآن الكريم، فأحسست بالنشاط وجلست أخطط اليوم.
0: تقبل الله طاعتكم. هل من مكان في تخطيطك لصلة الرحم؟
1: فهمت ما ترمي إليه يا سامر. نعم، سأزور عمتي سهام بعد الظهر إن شاء الله.
0: جميل، بارك الله فيك. أرأيت يا ماجد، إدارة الوقت سلوك إسلامي قويم، حث الإسلام على ممارسته حتى يحصل المسلم على فاعلية في عمله وإنتاجه وكفاءة في أدائه.
1: طبعا يا سامر، ولا ننسى أن العبادات في ديننا الحنيف لها صلة وثيقة بالوقت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
0: رائع، يبدو أنك لم تنم باكرا الليلة السابقة.
1: صحيح، لقد بحثت عن أهمية الوقت في الإسلام عبر الإنترنت وحصلت على نتائج مذهلة.
0: واضح تماما.
1: والصوم المفروض ينتظر شهر رمضان المبارك، أي أنه مؤقت بوقت محدد.
0: والزكاة مرتبطة بمرور حول كامل، أي سنة قمرية، على المال الذي بلغ نصابا شرعيا.
1: والحج كما تعلم له أشهر محددة، وركنه الوقوف بعرفة، لا يمكن أن يحصل إلا في التاسع من محرم.
0: أحسنت يا ماجد، أحسنت. ومما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم عليه السلام قوله: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو لحاجته من المطعم والمشرب.
1: غلبتني كالعادة يا سامر. والآن أستأذنك، فقد حان وقت التهيؤ للكلية والدراسة.
0: بارك الله لك في وقتك يا أخي.

0: اسمع يا سامر، ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد عملي.
1: جميل، لمن هذا القول يا ماجد؟
0: إنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
1: رائع، لقد كانت المفاهيم العظيمة السابقة عن الوقت وأهميته ماثلة للعيان دوما في حياة الناجحين من سلف هذه الأمة.
0: نعم، وروي عن الحسن البصري رحمه الله قوله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة.
1: سبحان الله، ألا تدعون مثل هذه الأقوال الحكيمة الرائعة إلى إعادة النظر في أوقاتنا وأيامنا وليالينا، فنحرص على استثمارها في الخير والعمل الصالح؟
0: بلى طبعا، فإن فعلنا لم نخسر في الدنيا ولم نندم في الآخرة.
1: صحيح تماما.

0: بالفعل يا ماجد، فالعارف لزم وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا.
1: كأنني قرأت مثل هذا القول أثناء البحث عن أهمية الوقت.
0: نعم يا ماجد، إنه للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
1: آه جميل، اللهم اجعلنا من العارفين الذين لا يضيعون أوقاتهم عبثا.
0: آمين يا رب العالمين. وقد صح قول القائل: يا ابن آدم، إنما أنت سويعات إذا ذهبت ساعة ذهب جزء منك.
1: كم ضيعنا من ساعات يا سامر.
0: لا بأس يا ماجد، لا بأس، أن تعرف متأخرا خير من أن لا تعرف أبدا.
1: نعم، وستختلف حياتي من الآن فصاعدا.
0: وفقك الله تعالى إلى الخير يا أخي.

0: حين تعود روحك إلى جسدك فتفتح عينيك على صباح جديد، اعلم أنك أمام فرصة ذهبية قد لا تعوض. فهذا اليوم الذي وهبه الله تعالى لك سيكون حجة عليك يوم القيامة إن لم تحسن استغلال ساعاته ودقائقه ولحظاته. فاغتنم الخير، وليكن في هذا اليوم مساحة لذكر الله، ومساحة للسعي وعمارة الأرض، ومساحة لبر الوالدين، ومساحة لصلة الرحم، ومساحة للدعوة إلى الله بالخلق الحسن، ومساحة للترفيه عن نفسك وعن أهل بيتك، ومساحة لراحة جسدك. ولا تظنن أن ذلك من ضروب المستحيل، نظم وقتك وستجد الأمر في غاية السهولة ونتائجه في غاية الروعة، وتلك هي السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن

0: مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

0: زيد أجيب لك المقعد أخبي لك للمغرب.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في شعائره أسرارا تحيي القلوب، وجعل في مواسم الطاعة ميراث الأنبياء ممتدا إلى قيام الساعة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتمل به الدين واكتملت به ملة سيدنا إبراهيم، فصار الحج في أمته عبادة تحفظ التوحيد جيلا بعد جيل.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
2: مستمعي الكرام، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بكل خير وسلام وإيمان.
1: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
2: إخوتي الكرام، نحييكم في هذا اليوم المبارك، نرحب بكم في برنامجكم أذن خير، حيث تحملنا دقائق البرنامج في حديث شيق عن مواسم الطاعات وعن يوم الحج الأكبر. حياكم الله.
1: شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
2: إخوتي الكرام، يوم النحر ليس مجرد يوم في التقويم الإسلامي، بل يوم تختصر فيه السماء قصة الإيمان كلها. في هذا اليوم يقف الحاج في منى، ويرفع المسلم تكبيره، وتراق الدماء بسم الله، وتعود الأمة كلها إلى مشهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وعلى خطى سيدنا إبراهيم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكتمل الدين، فأعاد لهذه الشعائر معناها الكامل، وقال للأمة: خذوا عني مناسككم. فما سر يوم النحر؟ ولما كانت أعظم أيام السنة عند الله؟ مستمعينا، نكمل هذا اللقاء الطيب والحديث عن يوم الحج الأكبر مع ضيفنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المحقق

0: في التوثيق الملكي الهاشمي. تقبل الله الطاعات دكتور مصطفى، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة.
0: دكتور مصطفى، دعني أبدأ أولى محاور هذه الحلقة بصورة تأملية لهذا اليوم العظيم، حين نتأمل أن الله اختار الدم والذبح تحديدا ليكون شعار هذا اليوم إلى

0: المشركين ورسوله. تفضل.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين عليها، بارك الله فيكم على هذا المحور الطيب الذي له أهمية في المجتمع الذي نعيشه، المجتمع الأردني والمسلمون الآن الذين هم يذهبون إلى الحج ويقومون بشعائر ومناسك هذا الحج الأكبر الذي أسماه الله عز وجل وبينه أن الحج هو من أعظم أركان هذا الدين وهذا الإسلام. بداية، الحج له معان عظيمة وله مضامين كثيرة، والمسلم عليه أن يدرك وأن يفهم أن الحج هو امتداد، كما ذكرت قبل قليل، هو لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الحج وأن ينادي الناس. وعندما نذكر قصة قوله تعالى وسبب نزول، أو يعني ما هي علامة النزول في ذلك وما هو المعنى في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند معاني هذه الآية العظيمة، أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم لربنا جل جلاله: يا ربنا ومن يسمع ندائي في هذه الصحراء القافلة؟ فقال الله عز وجل له: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإجابة.
0: سبحان الله.
1: فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام على جبل الصفا ونادى في الناس ولم يكن هناك أناس، وهنا يظهر لنا الاتصال الروحاني الإيماني بالخلق أجمعين. فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: ألا يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المعاني العظيمة المتصلة من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم تدل لنا على معاني عظيمة. من هذه المعاني العظيمة أن الأنبياء عليهم السلام دينهم وعقيدتهم واحدة متشابهة متجانسة، جاءوا في نفس النور الإلهي الذي أمر الله عز وجل به جميع الأنبياء من مشكاة واحدة. وهذا معنى قوله سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الدين التوحيد هو دين عالمي إنساني أمر الله عز وجل به جميع الخلائق، وهذا يدلنا أيضا على أن نبوة سيدنا محمد عليه السلام في معنى الحج أنها جاءت تتمة وتأكيد للتشريعات السابقة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. فإذا لم يكن النبي عليه السلام محدثا في القول، أو لم يأتي بشيء جديد يخالف الأنبياء والمرسلين، بل كان ذلك تتمة لهم، وهذا يدل على مشروعية واتساع وشمولية هذا الدين الإسلامي على أنه موافق للأديان السابقة. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعنى الروحاني، كيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله عز وجل أمره بأن ينادي بالناس، كيف أن الله عز وجل جعل هذا الصوت يسير، أو هذا النداء يدخل في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولذلك يأتون من كل فج عميق. نرى الناس من الهند، من باكستان، من الفقراء، الأغنياء، الضعفاء، المساكين، الرجال، النساء، كلهم يسعون إلى ذلك النداء الإلهي الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكل يسمع هذا النداء الروحاني الأزلي في قلوب المؤمنين فيلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: نعم، إذن في هذا اليوم ليس مجرد اجتماع أجساد، بل اجتماع لتاريخ النبوة كما ذكرت يا دكتور في لحظة واحدة، وكأن الله أراد أن يبقى الحج شاهدا حيا أن طريق الإيمان

0: يبدأ بالتسليم والانقياد، وهذا حسب ما ذكرت من قصة سيدنا إبراهيم أنه نادى في فلاه، نادى وليس حوله شيء، ولكنه التسليم والانقياد
1: لأمر الله سبحانه
0: لأمر
1: وتعالى.
0: الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك مشهد آخر يا دكتور لا يخص الحجيج وإنما يخصنا نحن. هناك قلوب تستيقظ على سؤال آخر في فجر يوم النحر، ماذا أراد الله منا في هذا العيد؟ وكأن العيد لا يأتي ليكشف ما نملك، بل ليكشف ما الذي زلنا نعجز عن تقديمه لله. ولعل أخطر ما يحدث أن يمر العيد، تمر هذه المواسم على الجسد فقط، بينما القلب لم يشعر أنه وقف يوما بين يدي الله. لذلك الغزالي يقول جملة جميلة: لم يكن ينظر إلى الشعائر كحركات تؤدى، بل كأسرار تفتح لمن صدق مع الله.
1: نعم.
0: ما تعليقكم؟
1: بارك الله فيكم على أيضا هذا المعنى الدقيق والمعنى العميق في موضوع الحج.
0: نعم.
1: الحج يعني علينا أن ننبه أنفسنا والمستمعين والحجاج ومن يحج، علينا أن ندرك أن الحج هو عبارة عن مجموعة من الأسرار، مجموعة من الأنوار، مجموعة من الإشارات الإلهية التي ترمز إلى أشياء نورانية، ترمز إلى أشياء روحانية، ترمز إلى أشياء إيمانية تتصل بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: من هذه المعاني ومن هذه الأسرار ومن تلك الأنوار التي هي في الحج الذي جعله الله فريضة للمسلمين، أولا هو موضوع التسليم ومعنى التسليم. عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، ما المقصود في ذلك؟ وفديناه بذبح عظيم.
0: نعم.
1: موضوع الذبح ليس موضوع هو إراقة دم فقط أو إطعام الفقراء والمساكين، هو عبارة عن اتصال الإنسان بالرب جل جلاله، وأن ذلك الإنسان هو مسلم أمره إلى الله عز وجل، وأنه يقرب الإنسان كل ما يملك من إمكانيات مادية ومعنوية لله عز وجل من أجل أن يرضى الله جل جلاله مرضاة لله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى
0: منكم.
1: الهدف والغاية التقوى، القرب، الاتصال الرباني من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم بالذبح، ماذا قال الله جل جلاله؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا فلما أسلما المقصود أنه سلم أمره إلى الله جل جلاله. إذن أراد الله عز وجل من الإنسان عندما أراد من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وهو فلذة كبده وهو أغلى ما يملك ذلك الإنسان، يريد الله عز وجل من ذلك الإنسان أن يعلمه أنني إذا أمرتك بأمر عليك أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله من أجل أن ترقى، من أجل أن ترقى إلى مقام الصديقين، من أجل أن ترقى إلى مقام التسليم الإلهي الحقيقي. أنت لا تفكر بعقلك طالما أن الله عز وجل أمرك بشيء، لأن الله لم يأمرك بشيء إلا لأنه فيه خير. ولذلك نحن عندنا مختزل الإيمان هو في التسليم. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول كلام جميل في الشعر: سلم أمورك للحكيم العالم، وأرح نفسك من جميع العالم، واعلم بأن الأمور ليس كما تشاء، بل كما يشاء أحكم حاكم. إذن المقصود من التسليم أنك تقول يا رب فوضت أمري إليك، فلا تعمل عقلك وقلبك في أمور دنيوية قد تكون هي شرا لك وأنت لا تدري.
0: نعم.
1: وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيء وهو شر لكم. إذن الحج هو رمزية لعبادات تقربك إلى الله عز وجل. عندما ترمي أنت ذلك الشيطان، الشيطان ليس موجودا، هو جالس في ذلك المكان وهو ينتظرك من أجل أن ترميه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنك تقول يا رب أبرئ نفسي من هذا الشيطان وأبتعد عنه وأرجمه وأرجم أعماله وأرجم شروره وأرجم المعاصي والسيئات والأثم. موضوع رمزية واضحة في الحج. لذلك نقول للمسلمين لا تركزوا أو لا تفهموا أن الحج هو عبارة عن مظاهر معينة شكلية تقوم بها وتنتهي. إذا أنت لم تفهم أيها الحج رمزية الحج، فما الفائدة من هذا الحج؟ أنت عندما ترمي

0: ذلك الشيطان ترمي المعاصي السيئات الأثام. أنت عندما تقف في عرفة تقف من أجل أن تتذكر يوم الآخرة أن الناس سواسي، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، الناس كلهم يرجون رحمة الله عز وجل. وهنا سنذلل إن شاء الله في هذا المحور على موضوع هذا الاجتماع الإنساني الذي تعجز عنه الدول، كيف أن تجمع هؤلاء البشر بكيفية وعقلية وعقيدة وشكل واحد
1: وبتنظيم واحد. نعم بارك الله فيكم. وحين نقرأ قصة سيدنا إبراهيم يا دكتور عليه الصلاة والسلام، نشعر أن الامتحان لم يكن امتحان ذبح فقط، بل امتحان قلب. ما الذي أراده الله أن يعلمه للبشرية من خلال هذه القصة؟ لما جاء الابتلاء؟ وأنت ذكرت أنه بعد انتظار طويل لهذا الولد، كيف نفهم مقام التسليم في حياة سيدنا إبراهيم؟ هل هذا التسليم هو الذي جعل من إبراهيم خليل الله؟ وهنالك مداخلة أخرى يا دكتور، وأنت ذكرت الرؤية، رؤية الأنبياء حق، وفي القرآن الكريم كان هنالك تكرار لقصص الرؤيا، سواء في قصة سيدنا إبراهيم أو في قصة سيدنا يوسف أو غيرهم من الأنبياء. رؤيا الأنبياء حق، ماذا بحقنا نحن في الرؤيا؟
0: نعم، كلام جميل وربط أيضا دقيق ما بين التسليم الحقيقي لله عز وجل. كما قلنا التسليم في البداية هو أن تسلم أمرك إلى الله جل جلاله في السراء والضراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المؤمن الذي يسلم أمره في السراء والضراء ويقول الحمد لله، يعني المؤمن دائما الحقيقي هو الذي يسلم أمره إلى الله. أما الذي يتضجر ويقول يا ربنا لما فعلت بي كذا، ولماذا لم تعطيني، ولماذا لم ترزقني، ولماذا ولماذا، هذه الأسئلة القلبية تأتي من الهوى ومن الشيطان ومن النفس. المؤمن الحقيقي عندما يصل إلى درجة الصديقية عليه أن يسلم أمره إلى الله في كل شيء. بماذا؟ حتى في البلاء أنت لا تسلم أمرك إلى الله في حالة النعمة والرخاء، بل عليك أن تسلم حقيقة. قال العلماء والإمام الغزالي منهم رحمه الله تعالى وأئمة الإحسان والتصوف عندما ذكروا هذا الباب قالوا التسليم هو من أعلى رتب الإيمان، لأن فيه امتحانا عظيما. أنت ترتقي بالإيمان بمتى؟ بالامتحان وليس في الرخاء. ولذلك هو أصعب ما يكون أن تأتي وأن تذبح ابنك مثل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك رفعه الله عز وجل إلى مقام الصديقية والنبوة والرسالة إلى غير ذلك. عندما علم أن ذلك من الله انتهى كل شيء، فأصبح يسلم أمره إلى الله. هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون من أجل الله عز وجل، فرفعهم الله مكانا عاليا. ولذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. معنى ذلك أن الامتحان وأن الابتلاء يجب عليه أن يسلم به الإنسان إلى الله جل جلاله من أجل أن يرقيه، لا من أجل أن يبتليه بالشر. وإنما يريد الله عز وجل من الإنسان هل يصبر على حكم الله، هل يرضى بقضاء الله، هل هو يحب الله حقيقة في الابتلاء، أم أنه يتضجر ويتنكر ويصخب إلى غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني علاقة كما ذكرت علامة ورمزية الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة بالنسبة للأنبياء هي حق، وهي قال العلماء من أنواع الوحي. أنواع الوحي هي أربعة، ذكر القرآن منها ثلاثة أمور، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرؤية الصادقة هي من النبوة. ولذلك قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وسيدنا يوسف كما ذكرت أختنا في موضوع الرؤية الصادقة، وكذلك سيدنا إبراهيم، وكذلك رؤى كثيرة موجودة في القرآن الكريم. إذن نحن نؤمن بالرؤية ونقول إن الرؤية بالنسبة للأنبياء هي نوع من أنواع الوحي، وتأتي مثل فلق الصبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأولياء وللصالحين وللعارفين بالله وللمؤمنين هي رؤية الصالحة. الرؤية الصالحة لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة. إذا تأتي لهذا الإنسان ولهذا المؤمن أنها مبشرة له. مبشر كم من الناس آمن، وكم هذا يعني مسألة مهمة جدا. وكم من الناس تعلم وكم من

0: الناس دخل في الهداية بسبب الرؤية. كم من الناس أصبح له مقام عظيم بسبب الرؤية؟ كم من الناس أصبح يحب الإسلام بسبب أنه رأى رؤيا صالحة، إما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرى الجنة أو أن يرى النار وعذابها، نسأل الله العفو والعافية، إلى غير ذلك، فيستيقظ من نومه فيلتزم بأوامر الله عز وجل. إذن فلا ننقص من قدر الرؤية، الرؤية لها أثر، لها واقعية، ولكن هناك حلم كما نعلم، وهناك رؤية من الرحمن. الحلم هو الذي يكون فيه تخبط وعدم وضوح وفيه من الشهوات. الإنسان إذا رأى هذا يعني يقول بسم الله من شر ما أجد وأحاذر ثلاث مرات، ثم
1: وينفث
0: عن شماله ثلاث مرات. أما الرؤية الصالحة تكون هي للمؤمن بشرى بين يديه من أجل أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. نأتي إلى تعليق على قول الله تعالى في سورة الحج، في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية تدلل على أن القضية أعمق من ذبح ودماء وتوزيع أضاحي. الأضحية هنا أصبحت بهذا المعنى هي عبادة قلب. ما معنى التقوى هنا يا دكتور؟ ما المقصود فيها؟ وكيف قرأ الغزالي هذه المعاني؟
0: يعني معنى جميل قرآني. هذا المعنى الجميل القرآني يلفت النظر ويلفت أنظار القارئين للقرآن الكريم وللمؤمنين، كيف أن إسلامنا إسلام فيه معاني عالية، فيه معاني جليلة ومقدسة. الإسلام عندما أمرنا بالطاعات والعبادات لم يأمرنا من أجلها، وإنما كانت ذلك سببا من أجل أن توصلنا إلى شيء عظيم، وهو الاتصال الرباني، وهو التقوى. لذلك لماذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة؟ من أجل أن نتحصل على التقوى ونتوصل إليها. من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أمرنا الله بالصيام؟ كتب عليكم الصيام. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن موضوع التقوى. الحج، لماذا فرض الله عز وجل الحج؟ ولماذا أمرنا بالذبح وبالسعي؟ لن ينال الله لحومها ولكن ينال ماذا؟ يناله التقوى منكم. إذن أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن الهدف والغاية من العبادات التي نقوم بها من حج وعمرة وصلاة وصيام هو أن نتحصل على تقوى الله عز وجل، التقوى التي تجعلك تراقب الله في السر والعلن، التقوى التي تجعلك تتعايش مع مجتمعك برحمة وصدق وإخلاص وفناء، التقوى التي تجعلك تتعامل مع الناس برحمة ومودة ورعاية للخلق، التقوى أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أن لا تضر أحدا من الخلق ولا من الناس، التقوى أن تحسن إلى الآخرين، التقوى أن تصبر على أحكام الله عز وجل، التقوى أن تساعد الخلق. لذلك كان في كلام جميل أيضا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في تعريف التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ملخص التقوى. أيضا كلام جميل للإمام الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني وغيرهم من أئمة الإحسان ومن أئمة المعرفة والتصوف والتربية، كانوا يقولون ملخص التقوى أن يكون حالك بأن تقول: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، الله معي، الله معيني، وهو بكل شيء محيط.
1: جميل.
0: عندما تصل إلى هذا المقام الإيماني ويتجلى حالك بهذا المقام: الله حاضري، الله ناظري، الله مطلع علي، تكون أنت إنسانا مواطنا صالحا تقيا تخدم الناس، تنشر الخير والبر والإحسان. عندما تعمل الطاعة، تعمل الطاعة لا من أجل أن تري نفسك أنك أفضل من الذي لا يعمل الطاعة، وإنما تحج وتصوم من أجل أن تكون إنسانا صالحا تنشر الخير والبر والإحسان وتتقرب إلى الله عز وجل بخدمة الخلق والناس.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذا لنا أن نتخيل المشهد دكتور مصطفى. ملايين المسلمين في لحظة واحدة يرفعون السكاكين بسم الله، لا حبا في الدم بل إعلان أن الله أكبر من كل شيء، سمعنا وأطعنا ربانك ربنا وإليك المصير. وكأن المعنى هنا أن الاستسلام والتقوى هي من عتبات العبودية. نود البيان كيفية الربط بين العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة في الإسلام.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط ما من عبادة في الإسلام إلا وربطها بالقلب، إلا نعم. وربطها بالتقوى، إلا وربطها بالأخلاق. هذا نعم. ملخص الجواب لذلك، ونريد أن نفصل فيه قليلا من أجل أن يفهم المسلمون والمؤمنون. المسألة ليست مسألة صلاة فقط، ولا مسألة حج ولا عمرة، ولا موضوع دماء وذبح الأضاحي وانتهت القصة. مسألة ارتباط كلي بالله سبحانه وتعالى. عندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط العبادات والطاعات، بل أركان الإسلام، بماذا؟ بالأخلاقيات والسلوكيات. لذلك قال النبي عليه السلام محدثا عن نفسه مبينا الهدف والغاية من رسالته، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي جارة هي كثيرة صوم وصلاة وصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة بكلمتين: بشرها أنها في النار. إذن أيها الحجاج، أيها المعتمرون، أيها المصلون الذين تقومون بهذه الشعائر، ليس الهدف أن تقيم هذه الشعائر من غير أن تكون عندك سلوكيات وأخلاقيات تعكس صورتك المثالية النموذجية على المجتمع الذي تعيش فيه. لابد أن تكون داعية بأخلاقك. ولذلك نرى في الحج كلام جميل لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يأمر الحجاج بماذا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن انظروا كيف التركيز القرآني على موضوع
1: الأخلاق،
0: إلى أخلاقيات وسلوكيات في موضوع الحج. وانظروا في واقع المسلمين كيف نرى من الصخب ومن الجدل ومن القيل ومن القال، ومن الأمور التي يعني الذي يراها غير المسلم عندما يرى الحجاج يعني يتقاتلون من أجل أن يرمي من الذي يرمي الحجر على الشيطان، ويتقاتلون ويسارعون وربما يؤذون بعضهم إيذاء شديدا في الصور في الطواف، ومن الذي يقبل الحجر. يعني هناك سلوكيات بعضها سلبية للحجاج. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معاني الحج الحقيقية. ولذلك سيدنا عمر أفهمنا ذلك، قال: ويا للحجر، والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلتك، فإنك لا تنفع ولا تضر. النبي علمنا أن نشير إشارة إلى الحجر من بعيد. نحن ننظر إلى المسلمين اليوم يتقاتلون، يتهافتون، يؤذون بعضهم بعضا. يعني هناك بعض المظاهر للحجاج عليهم أن يصححوها وأن يقوموها وأن يفهموا معنى الحج الذي ذكرته قبل قليل. إذن كل عمل وكل طاعة، الحج والعمرة، إذا لم تكن مقرونة بالأخلاقيات والسلوكيات والمعنى الإيماني الحقيقي، فإن فيها خللا واضحا. ولذلك نرى كيف أن الله عز وجل ربط أنه لا يجوز للإنسان لا يجوز للحاج أن يرفث أو أن يفسق أو أن يكون هناك جدل بالحج، لأن ذلك ربما يضيع حجه كله. ولذلك ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء
1: إلا
0: الجنة. من حج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. إذن ما معنى مفهوم المخالفة في علم أصول الفقه؟ أن كثيرا من الحجاج أو بعض الحجاج عندما يحجون يرفثون ويفسقون ويجادلون. إذن علينا أن ننتبه إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نسلم أمرنا إلى الله، وأن نصبر على بعضنا بعضا، وأن نحب بعضنا بعضا في الحج، وأن تكون سلوكياتنا سلوكيات عالمية أخلاقية قائمة على نشر الخير والبر والإحسان. ليس هناك المسابقة والمسارعة وإيذاء بعضنا بعضا بالحج من أجل أن نقيم هذه النسك الشكلية والشعائر الظاهرية.
1: نعم، إذا نفهم من كلامك دكتور مصطفى أننا في ختام هذه الرحلة ندرك أن يوم النحر يوم اكتمل فيه معنى التسليم. وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام عبدا مستسلما، وفيه علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة

0: كيف تعيش هذا التسليم إلى قيام الساعة؟ الدكتور مصطفى أحمد الخضري، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، نشكركم جزيل الشكر على ما قدمتم وأفدتم، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في صحائف أعمالك والمستمعين، آمين يا رب العالمين.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، كل عام وأنتم بخير.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف

فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

ما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

شاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

0: تدبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ويسرنا في بداية الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة إفتاء العام، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم،
1: تقبل طاعتكم وكل عامكم بخير إن شاء الله.
2: وأنتم بخير إن شاء الله، من العيدين والسالمين
1: جميعا إن شاء الله. يعني فضيلة الدكتور، بداية نأخذ بعض المسائل الفقهية الخاصة ب الأضحية بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور، السؤال الأول، يعني نتحدث عن أهمية تعظيم شعيرة الأضحية، لأن الأضحية هي كما نعلم هي من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله كما ورد في القرآن الكريم هو من تقوى القلوب. فجزاكم الله كل خير، نتحدث ابتداء عن تعظيم هذه الشعيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، شكر لك أخي الدكتور زايد على هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم والمستمعون والمسلمون جميعا بكل خير وسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد المبارك، والأمة إن شاء الله منصورة، و أهلنا في غزة محقونين الدماء، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حضرة المسلمين يا رب العالمين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى جعل لنا شعائر ظاهرة، ومن هذه الشعائر الظاهرة شعيرة الحج.
1: نعم.
2: وشعيرة الأذان، وشعيرة الجماعات، وشعيرة الجمعة. هذه الشعائر هذه لابد أن تكون ظاهرة.
1: نعم.
2: وتكون مقدسة، وتكون مؤيدة، وتكون محترمة.
1: نعم.
2: لذلك الذي يحترم هذه الشعائر، يعظم هذه الشعائر، يقدس هذه الشعائر، ربنا سبحانه وتعالى جعلها أثر من آثار تقوى القلب. إذن عندما ترى مسلم يعظم شعيرة الحج، يعظم شعيرة أي شعيرة إسلامية، ومنها شعيرة الأضحية،
1: نعم،
2: فاعلم أن هذا صادر عن تقوى في قلب ذلك الإنسان. والعكس صحيح، إذا رأيت إنسان لا سمح الله يستهزئ بهذا الشعير،
1: أو يتندر مثلا،
2: أو يتندر به، أو يقلل من قيمته، أو يكتب هنا أو هناك، أو يخرج لنا اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الكتاب أو إلى آخره بهدف أو بغير هدف، بخطأ أو بعمد، يعني يقول: ما هذه الشعيرة، ولماذا نحن نفعل هذا، ولماذا، وهذا قد يتعارض مع الثروة الحيوانية ومما نسمعه اليوم.
1: صحيح.
2: إذن اليوم نحن نشير للمسلمين اليوم أن هذه الشعيرة هي شعيرة الله سبحانه وتعالى، هي سنة أبينا إبراهيم.

0: ما عليه الصلاة والسلام هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، هي سنة الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين. فهذه اليوم نعيد ونكرر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور. سؤال الآخر فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية أن يضحي.
0: نعم سيدي، أيضا هذه من مسائل الخلافية المعتبرة.
1: نعم.
0: ولكن رأي الجمهور أيضا من فقهائنا الحنفية والشافعية والمالكية أن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة،
1: نعم،
0: هو من السنن والمستحبات وليس واجب.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد علاقة بين صحة الأضحية
1: وبين
0: أن أخذ من شعري أو من أظافر. لذلك من أراد أن يضحي ودخلت العشر من ذي الحجة فالأفضل له الأحسن أجر أعظم إنما يأخذ، وذلك مشابهة لمين؟ للحجيج.
1: نعم.
0: ولكن لو أخذ من شعره أو من أظافره لأنه عمله يقتضي ذلك أو لأن هو يعني يحتاج إلى هذا الفعل، فهذا لا علاقة له بصحة الأضحية، لذلك يضحي، ونسأل الله لنا وله القبول إن شاء الله،
1: ولا ينقص من الأجر.
0: ولا ينقص من الأجر.
1: تمام. نعم. سيدي الله يبارك فيك. السؤال الآخر: حكم من يريد الأضحية أن يضحي بالتقسيط.
0: نعم، الأصل في الأضحية أنها سنة. نعم. على المقتدر.
1: نعم.
0: إذا الله واحد فات عليه يضحي واحد اثنتين قد ما بقدر، واحد الآن قدر عليه رزق تعبان طفران فقير لا يستطيع، فهذا ليس مطالب بالأضحية ابتداء. ولكن لو قلنا واحد وضع المادي تعبان ولكن ذهب واستدان أضحي.
1: نعم.
0: سواء دين قال له أنا بسد لك ثمن الأضحية أقساط، ولا قال له أنا بسد هذه الأضحية مرة واحد إن شاء الله في نهاية الشهر على القبضة، فهذا إن شاء الله أضحيته مقبولة ولا إشكال في ذلك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم. السؤال الآخر: اجتماع يعني الأضحية مع العقيقة.
0: نعم، المفتى به.
1: نعم.
0: أنه لا يجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة بذبيحة واحد.
1: نعم.
0: وقالوا لأن الأضحية سببها يختلف عن سبب العقيق.
1: نعم.
0: فالأضحية سببها أنها في يوم العيد الأضحى، والعقيقة سببها شكر لله سبحانه وتعالى على الولد سواء.
1: نعم.
0: كان.
1: نعم.
0: ذكرا أو أنثى.
1: نعم.
0: لذلك هذا سبب وهذا سبب، فلا يجمع ولا يشرك بالنية بين إذا كانت العبادة لها سببان مختلفان، وهذا الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام في الأردن.
1: نعم. السؤال الآخر: متى يبدأ وقت الأضحية وينتهي؟
0: نعم سيدي، يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد.
1: نعم.
0: أو وقت صلاة العيد. بمعنى الآن عندما يصلي الإمام في الناس ويخطب خطبة العيد وينتهي، الآن تبدأ الأضحية ويبقى وقتها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام العيد. إذن عندنا الوقت ترى أنه متسع.
1: نعم.
0: إذن معك من بعد صلاة العيد ويبقى هذا الوقت متسع وممتد إلى أذان مغرب آخر يوم من أيام العيد، وهو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك،
1: وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، أيضا حكم التوكيل بالأضحية.
0: التوكيل بالأضحية لا إشكال فيه.
1: نعم.
0: فلو أنا مثلا أريد أن أوكل شخص، يعني أنا صديق إليه وبفهم في موضوع الغنم والأضاحي وبعرف يختار وإلى آخره، أو أنا مثلا مش مقتدر وقتي لا يسمح أو إلى آخره، فأنا بتصل على التلفون أو بشوفه بقول له والله أنا تفضل هيثم أن أضحي بوكلك إنك تنقي لي أضحي وتذبحها، وأيضا ممكن يقول له أيضا توزعها عني، فهذا كله لا إشكال فيه، وهنا الوكيل كما قالوا الوكيل كالأصيل.
1: نعم.
0: لذلك هو يتحرى فيها الشروط الواجبة في الأضحية.
1: نعم.
0: ويتحرى فيها شرط هذا الموكل.
1: نعم. أيضا فضيلة الدكتور، إذا طلب شخص من آخر أن يذبح له هذه الأضحية يعني اللحام أو غيره، فكيف يعطى هذا الشخص من الأجرة؟ هل يعطى من الأضحية أجرة من اللحم مثلا أو من الرأس أو غيره؟
0: نعم، الأجرة هنا تعطى خارج.
1: خارج.
0: يعني أنا بقول لك الله هذه الذبيحة بعطيك 10 دنانير 15 دينار أو حسب ما نتفق عليه. لذلك قال الفقهاء لا يجوز أن تكون أجرة الجزار اللحام اللي بذبح لي.
1: نعم.
0: أن تكون من الأضحية. أما أنا اللحام هذا أعطيته أجرته ولكن أردت أن أهديه أو أن أتصدق عليه لفقره فأعطيه منها، أما أن تكون هذه من هذه الأضحية جزء من الأجرة فهذا مما لا يجيزه الفقهاء
1: ولا أي عضو منها يعني
0: ولا شيء لا ولا الرأس شيء. ولا المعلاق ولا اللحم ولا أي جزء من هذه الذبيحة.
1: نعم. السؤال الآخر فضيلة الدكتور، متى يفضل وقت الأضحية، في الصباح أم المساء أم هناك وقت

0: معين للأضحية.
1: نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، وهذه نعم. مسألة الآية تعرف أنه في خلاف في تفسيرها، ولكن كثير من أهل التفسير قالوا المقصود بها الأضحية، فصلي لربك أي وانحر. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده وانحر. إذن أفضل أوقات الأضحية أن تكون مباشرة بعد صلاة العيد مباشرة، هذا الأفضل.
0: الأفضل
1: ويمتد وقتها كما ذكرنا، وهذا كل وقت جواز،
0: ما في مشكلة
1: إلى آخر يوم
0: ليل
1: المغرب،
0: نهار ما في يوم.
1: والليل لا إشكال فيه عندنا. بعض الفقهاء كالمالكية يعني قالوا يكره الذبح في الليل، وهذا كان يعني عندما تقرأ لماذا قالوا هذا القول، قالوا لأنه زمان ممكن الإضاءة ضعيف أو لا يوجد إضاءة، لأن صحيح. كانوا على بعض الأنوار نعم. وإلى نعم. آخره، فقالوا ممكن يصير في عندي خطأ في الذبح، فهذا هي علتهم في كراهة الذبح في الليل. أما جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية الذين نفتي به، فلا إشكال في أي وقت من الأوقات أن يذبح أضحيته، سواء كان في النهار أو كان في الليل
0: نعم.
1: ولكن لا بد أن يراعي الشروط الشرعية في الذبح ويحقق هذه الشروط.
0: هل هناك أفضلية للذبح الأضحية في البيت؟ البعض يقول أريد أن يعني أضحي في بيتي، لا أريد أن أضحي عند الجزار أو اللحام، هل هناك أفضلية أو حكم لهذه المسألة؟
1: هو يستحب الإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: وأيضا يسن لمن أراد أن يضحي أن يشهد أضحيته
0: حضورها نعم.
1: لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال تعالي فاشهدي أضحيتك
0: نعم.
1: يعني تعالي شوفيها
0: نعم.
1: لذلك إذا البيت متسع والله في مكان للبيت، وعشان موضوع النظافة وإلى آخره، وهل الأولاد بيجوا بتفرجوا على هذه الشعيرة بنبسطوا فيها
0: صحيح.
1: فهذا من إدخال السرور على قلب المؤمن، أيضا يكون فيه أجر آخر. ولكن إذا البيت كما بيوتنا اليوم هي غير متسعة وممكن يكون فيها إشكالات أو إلى آخره، فلو ذبح عند الجزار أو في سوق الحلال أو غيره في هذا المعنى، ولكن اللي بده يضحي يروح يحضر أضحيته، أو هو ما بعرف يعني يذبح
0: نعم.
1: فهذا باب أنه بروح أنا بوكل غيري مثل الجزار أو غيري نعم. أن يذبح. لذلك هذا الأمر فيه سعة، وكل واحد حسب إيه؟ حسب ظروفه وحسب نعم. وضعه وحسب البيت اللي هو موجود فيه
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في إدارة الإفتاء العام، وقد حدثتنا عن بعض المسائل الفقهية الخاصة بعيد الأضحى والأضحية. كل شكر سيدي، بارك الله فيكم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.

0: دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
1: بس انا ما معي كاش.
0: يا رجل، اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
0: قسط قسط.

0: أبواب أمان بكل المقاسات، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790

0: 24-24-14 أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: كيف مروه؟ انا تلميذه. هو شخص.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم تزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري وكأنه يسألني: ماذا أعددت للقاء؟ فلا أملك الجواب. إلهي كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل تذكرت قولك الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلهي لئن كنت عبدا شقيا فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين. وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حنفاء لله غير مشركين به

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا

رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد

رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية. مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: 70 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
7: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
9: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتكلمنا عن ألا أنها أداة تنبيه يستفتح بها الكلام المهم حتى تنبه السامع قبل أن يأتي نص الكلام فلا يفوته شيء منه. وتكررت في الآية: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وألا إن وعد الله حق. وعد، الوعد هو إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع، وإن كان بشر يبقى إنذار بشر يقع ويغلب عليه كلمة الوعيد. يبقى في غالب الأمر وعد يأتي للاثنين، إنما وعيد ما تجيش إلا في مين؟ إلا في الشر. وعد الله حق، ما دام الوعد إخبار بشيء سيحدث، من الذي يملك أن سيحدث الشيء الذي يعد به؟ قال لك: لأن الشيء الذي يعد به أي إنسان حدث يقع، هذا الحدث له عناصر، العناصر فاعل: آتيك غدا في المكان الفلاني لسبب كذا وكذا وكذا، أنا وعدتك أهو آتيك أنا، وأنت المفعول هيجي لك أنت غدا في المكان الفلاني لأكلمك في كذا وكذا وكذا. يبقى كم حاجة؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، وحدث. الحدث عايز قدرة. قل لي إذا قلت لك أنا آتيك غدا في مكان كذا لأكلمك في موضوع كذا، ماذا أملك أنا من عناصر الحدث؟ أنا ما أضمنش أن هعيش لبكرة يا سيدي، أنت أيضا ما أضمنش أنك تعيش لبكرة، غدا يمكن ما يجيش غدا لا علي ولا عليه، في المكان الفلاني في الأوتيل الفلاني في القهوة الفلانية يمكن تتدمر ويجي لها قنبلة ولا حاجة تطير، عشان أكلمك في الموضوع الفلاني ما يمكن بالليل عرض لي إن أنا ما أتكلمش خالص في الموضوع ده أو ما أقدرش أتكلم فيه، وهب أن كل العناصر مجتمعة ولا قدرة لي على المجيء ولا قدرة لك على المجيء، يبقى أنا ماذا نملك أنا وأنت من عناصر الوعد؟ لا شيء أبدا. ولذلك يعلم الله خلقه الأدب في إعطاء الوعود. أنت ما تملكهاش، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا مكرونا بإيه؟ أن يشاء الله. لما تقول إن شاء الله يبقى إن ما حصلش ولا واحد من دي تبقى مش كذاب. يبقى إذن ربنا علمنا إيه؟ صيانة أخبرنا عن الكذب، وخلنا نتكلم في نطاق قدراتنا، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الإيه الحدث. لكن إذا قال الله ووعد يبقى ما فيش لا يخلف الميعاد. ليه؟ لان العناصر كلها ما تتعبش عليه، وما دام العناصر كلها ما تتعبش عليه يبقى اللي على الوعد يجي حق وثابت ولا لا؟ يبقى وعد وحق وايه وثابت. هب انك اردت ان تبني بيت وقلت للمهندس ابني لي بيت شفت كذا كذا المواد في كذا والمش عارف الكذا والكذا، وقال لك خلاص نعمله، وبعد ذلك عنده الفلوس وعنده كل حاجه ولا لقاش المواد او لقاش المواد المستوردة اللي تديك الحاجة الحلوة اللي انت عايزها. الله هو حكم في شيء هو ما ايه ما يملكوش، لكن اذا قال الله فهو يملك كل شيء. ليه؟ لان لله ما في السماوات وما في الارض، الا ان وعد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما يعلموش ايه؟ ما يعلموش ان وعد ربنا حق. الكافرين بقولك لا ده كلمتا هذا الوعد مش كده ولا لا؟ أو لا يعلمون أن الإنسان يجب أن لا يضع نفسه في موعد لأنه لا يملك عناصر، بل يرد كل العناصر إلى مين؟

الله فيقول إلا أن إيه؟ أن يشاء الله. هو يحيي ويميت. الله، الحياة والموت دي، أم قال لك لأن حركة الحياة والملك والملك والتالي ده فرع الأحياء، يبقى حي، فهو مالك الأصل، يحيي إيه؟ ويموت. الأشياء اللي بتحدث عن الحي هو يملك نفس الحياة فيسلبها، يسلبها بإيه؟ بالموت. يبقى مالك للأشياء ومالك لأسباب الأشياء أيضا. وما دام مالك للأشياء وأسباب الشيء، يبقى شيء لا لا لا يفوته شيء من وعد ولا إيه ولا وعيد. ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه، لا، وإليه ترجعون. يبقى اللي ما ياخدش منة الإحياء يبقى ياخد خوف الرجعة، خوف الإيه؟ الرجعة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا، وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج. عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد، يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا، لكن اللي يخاطب بالإيمان التكاليف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في الإيه؟ في القتل. يبقى في الأحكام المخاطب بها مين؟ المؤمنين. إنما في أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها إيه؟ للناس كلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، مش جاءكم رسول بموعظة، كأن الموعظة تجسمت كده إيه؟ وبقالها إيه؟ وبقالها مجيء، هي اللي جاية الموعظة، الكلام كأنها هي اللي إيه؟ هي اللي جاية. كان يقول جاءكم الرسول بالإيه؟ بالموعظة. حب يدي للموعظة إيه؟ صورة الحركة، يعني بتنغزنا لنفسها. قد جاءكم موعظة، إيه الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الوصية بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر. يقول لك ده فلان ده واعظ ايه؟ واعظ كويس. الله، كويس يعني ايه؟ يعني بيقول كلامه بايه؟ جميل مستميل، باسلوب جميل وايه؟ ومستميل، كلام مؤثر. ليه؟ لانك الموعوظ دائما اضعف من الواعظ، لان ما دام بتوعظني تبقى انت يعني إيه؟ فما دام اضعف من الواعظ يبقى النفس ثقيلة أن تتقبل العظة، لأن معنى ذلك أنك رأيتني في محل دونه وعايز ترفعني يبقى أن تعلمني الشغلانة إياها دي. أم قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح، قدر هذا الظرف في الموعوظ، النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، استعير له خفة البيان. علشان إيه؟ عشان تستميل اذن السامع ايه اليه، تقوم تجيب له الاسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه. كل دي اسمها الموعظة. وما دام موعظة يبقى لازم تيجي في الصميم، لان الوصية عادة لا تتأتى الا في خلاصة حكمة الاشياء. هب ان انسان مريض وعنده اولاده ومش عارف ايه، وجاءت حضرته الوفاة، يوم يعمل وصية يوصيهم، يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله، ولا يجيب لهم عيون الايه؟ عيون المسائل، انا اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اللي هي اللي باسلوب ايه؟ مستمر. يبقى قد جاءتكم ايه؟ موعظه. الموعظه دي يا تسمعها يا ما تسمعهاش. من توعظته يا يسمعها يا ما يسمعهاش. قد جاءتكم ايه؟ موعظه. بس الموعظه جايه من مين؟ من ربكم. اختصاص كلمة الموعظة بالرب مش بالإله، لأن الإله يريدك عابدا، إنما الرب مربي، وإن كفرت به فهو ربك، وإن كفرت به فهو إيه؟
ومدام جاية موعظة يبقى من ضمن

التربية من كمال التربية. يبقى متعلقات كلمة رب للبدن ويديله مقومات الحياة فيه ويديله نشاطه ويديله مقومات القيم ويديله حياة. يبقى الموعظة من نوع التربية ولا مش من نوع التربية؟ قد جاءكم موعظة من مين؟ من ربكم، وربكم المأمون عليكم، لأنه خلق من عدم وأمد من عدم، وما خصش بنعمة الربوبية مؤمن دون كافر، بل قال للكافر برضو خد الحياة وخد أسبابها وخد كذا وخد كذا. يبقى الموعظة جاية من مين؟ قال وممن لا ينتفع بوعظك بعظتك. هو أنا لما أوعظك تبقى على الخير؟ ربنا أنا أوعظك على الخير يمكن ليا فيها حاجة، يمكن، إنما ربنا لما يوعظ يبقى منزه عن الغرض فيها. يبقى خير الموعوظ، ما فيش فيه شبهة خير الواعظ، لأن في ناس كتير يوعظوا بحاجة لأن يمكن ينالهم منها شيء، إنما ربنا مش هيناله منك لا شيء، لأنك أنت لا تقدر على شيء مع قدرته. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الحركات من الفاعل العاقل غير المجنون. حركة المجنون هستيريا، مش مترتبة عن قضية عقلية، لكن حركة العاقل قبل ما يتحركها مرت على مين؟ على عقل، واختار بين البدائل ورتبها. الله، العقل ده بيختار بين البدائل. أم قال لك بس اللي يفسد الرأي فيه الهوى. الهوى ده بينشأ من ايه؟ مما في النفس وفي القلب بقى. فقال الله أنزل عليكم ما يشفي صدوركم. من ايه؟ من غل يؤثر في الحكم، وحقد وحسد ومكر، كل الشيء الباطنة دي، لان انت ما تتصورش ان اي حركة لازم لها نبع وجدان. النبع الوجداني ده لازم يصح، لازم يشفى الاول، علشان تبقى الحركات اللي تصدر عن الجوارح نابعه عن وجدان ايه؟ عن وجدان طاهر مصفى سليم. ما دام نبع عن وجدان طاهر مصفى سليم تبقى الحركه ايه؟ الحركه اللي تحدث تبقى حركه سليم. وشفاء لما في ايه؟ لما في الصدور. ها؟ وهدى ورحمه. الله، كلمه شفاء جايه الاول. قال لك لانك انت عايز تهدي واحد الى الطريق، لازم تطلع اللي في قلبه من الأشياء اللي تنافي هذا وبعدين تهديه. طب إيه الفرق بين الحكاية دي والرحمة؟ قال لك الرحمة هي باتباعها لا تقع في الداء، ولكن الشفاء يرفع الداء الذي وقعت فيه. يبقى في حاجتين اتنين، شفاء، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. شفاء لمن وقع عنده الداء نشفيه منه، نطلع الداء ده منه. طب ورحمة نخليه يسلك سلوك ما يجيلوش الداء، ما يجيلوش الداء. يبقى احنا عندنا دلوقتي ظواهر السلوكات نقول عليها موعظة، بس نشفي ما في الصدور. ليه؟ قال لك لان في اشياء تعالج ظواهرها. صحيح الظواهر تمتنع، لكن المنابع اللي نشأ عنها الظواهر لسه موجودة. زي الرجل اللي يلاقي مثلا بصور او حبوب على جلد الطفل، يقوم يجي يداول ايه الحبوب دي بشوية مراهل تبلطها كده وتخليها مش عارف ايه. انما الاولى انك انت تنظر تشوف الحبوب دي جات من ايه، الحبوب دي جات ايه، نقوم نشفي السبب وبعدين نشفي الظاهر. الظواهر اللي حدثت دي نشفيه، انما نشفي مين؟ لانك لما تعمل الظواهر دي مش بيحصل يدويها وتبلط وبعدين تطلع تاني، تطلع تاني. يبقى معناها ايه؟ انك انت اديت الظاهر ولا شفتش النبع اللي بتصدر عنه هذه الدقات. النبع اللي بتصدر عنه الدقات هو شفاء الصدور. كل حركات لها نبع من مواجيد الناس، فما دام توضب دي وتشفيها لازم تطلع اللي. ولذلك تجد طبيب مثلا الماهر ساعة ما يشوف الظاهرة، قبل ما يشوف الظاهرة يشوف ايه؟ اسباب الظاهرة، يوم يجي على سبب الظاهرة ويعالجه.
وبعدين ليجي للظاهرة دي اللي عملت

بصور ولا عملت مش عارف ايه يبتدي ايه يعالج. ولذلك لما تيجي للقرآن في سيدنا مثلا ايوب في بلاء ايوب قال له ايه؟ اركض برجلك، اركض يعني اضرب البتاع برجلك هتطلع لك ميه، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد ليزيل الاشياء الايه الظهر، وشراب عشان يجي للايه يجي للداء نفسه من ايه الاصل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو مأمون، إله ورب، وشفاء لما في الصدور، حتى تكون المواجيد اللي تصدر عنها الأفعال مواجيد سليمة، مواجيد مستقيمة ما فيهاش خلل، وهدى إلى الطريق الموصل للغاية الحق، ورحمة بحيث إن اتبعتها لا يحصل لك داء. الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، كل هذه الأشياء تؤدي إلى العمل المقبول عند الله، العمل المقبول عند الله. ولكن إياك إن صحت لك هذه الأربعة أن تظن أن العمل في ظل موعظة وفي شفاء صدر وفي هدى وفي رحمة هو ده اللي تفرح به. ليه؟ لأن ده عملك، ولكن بجانب ذلك أو فوق ذلك عمل الله بالفضل عليك. فإياك أن تقول عملي بقى وعملت والله ده فيه موعظة وشفاء وعمل، أقول لك لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لأن مهما عملنا في تطبيق منهج الله وأدناه برضه ما أدناش حق النعم الموجودة عندنا قبل أن نكلم. يبقى إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن إن كنا هنقول على شوية الطاعة، الطاعة عايدة عليك في دنياك وما تقدرش تأدي، أنت ما بلغتش إلا في سن 15، شوف النعم بقى اللي مسكتك سنة 15 سنة. يبقى لما تيجي تطيع ربنا في كام حكم يبقى مش هتؤدي لإيه؟ يبقى إن جازاك في الآخرة يبقى بالعدل ولا بالفضل؟ يبقى بالفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اوعى تقول انا تصدقت، اوعى تقول انا صليت، اوعى تقول انا مش عارف ايه، وبعد ذلك يورثك استجابتك لمنهج الله بدقة غرور بعبادتك، غرور بعملك. يقول له لا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إحنا قلنا الملك والملك واليحيي ويميت كل دي مظاهر الحياة، دي فرعية إيه؟ لازم في محافظة على استبقاء الحياة. استبقاء الحياة ده بإيه؟ بالرزق اللي بناكله، الشرب والهوى والأشياء دي، دي مقومات استبقاء الإيه؟ استبقاء الحياة. طب واستبقاء النوع؟ وهي حياتك انت تستبقى بانك تاكل وتشرب وتتنفس، ولكن نوعك النوع يحفظ بايه؟ بالتزاوج بالزوج والذكر والانثى. مقومات الحياه دي كل حاجه في الوجود كلها عشان تبقى مقوم حياه، كل حاجه في الوجود اشربها. قال لك لا، هو هيحدد اللي تاكله ايه يبقى ده الحلال، واللي ما تاكلوش ايه يبقى ايه يبقى ده الحرام، وايه اللي تشربه وايه اللي ما ايه. الله ما دام هو يستبقي نوعك بالطعام والشراب والهواء، يبقى اسمع كلامه، اي طعام اكل دي حلال ودي حرام، اي شراب اشرب دي حلال وده حرام. على الاول الهوى ده قلنا ايه ما فيش فيها كلام، ده فلما يجي ربنا بقى يقول لي انت

حلال لك كذا وحلال لك كذا وحلال لك كذا. إن أدخلت نفسك فيما أحل الله فحرمته يبقى تدخلت في استبقاء الحياة. ومدام الطعام هيديك استبقاء حياة ويديك طاقة على الحركة اللي ينسمها وقود للحركة، مش كده؟ فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها. انت لما تصنع آلة تقول دي تدور بالبنزين، يعني وقودها يجي بإيه ودي بإيه؟ بالسولار، ودي بكذا ودي بكذا. لا والطيارة يقولك لا ده بنزين طيارة. الله، يبقى انت بتحط الوقود اللي يناسب مين؟ الآلة علشان تؤدي مهمتها. كذلك جعل الله لك فيما أحل وفيما حرم المواصفات اللي تنفعك عشان تاكل منها وتتغذى وتقضي الطاقة بتاعتك على الحركة. فما تتدخلش انت والحلال تحرمه والحرام تحلله، وإلا كنت زي اللي بيجيب السولار ويقوم بالطيارة. تيجي تقول طب ما دام خلق أشياء وحيوانات وبتاع ومحرمها عليا بيخلقها ليه مثلا؟ ما هو سؤال وارد. تقول له لا، لأن فيه فرق بين رزق مباشر وبين رزق غير مباشر. كل ما في الكون مما تراه رزق، ولكن فيه رزق مباشر يعني تاخده على طول في الأرض، وفيه رزق غير مباشر. هل أنا أكل النار؟ إنما هي اللي هتنضج للطعام اللي حكم. الله، يبقى إذن فيه شيء مخلوق لشيء هو مش مباشر بالنسبة لك، إنما بيخدمك خدمة وإن كانت بعيدة شوية. طب أهو حلل مثلا الضأن والمعز والإبل والبقر ومش عارف إيه وحرم الخنزير، مش كده؟ طيب إيه ليه؟ أم قال لك اوعى تقول هو محرمه وخلقه ليه؟ لأنه هو خلقه لمهمة مش إنك تاكلها، هو خلقه لمهمة تانية خالص. ده هو ده اللي بيلم لك قاذورات الوجود، اللي بيرمرم لك الله. تبقى ما تقولش للي بيرمرم للحاجات أنا أكله، يبقى هو رزق بس غير إيه؟ غير مباشر. ما تنططوش أنت إلا إنك أنت تاكله، خليه لإيه؟ للمهمة بتاعته. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا بيقول للنبي قل لهم انتم حرمتم اشياء حللها الله. طب اللي بيحرم اشياء حلها الله يبقى بيضيق على نفسه ولا بيوسع؟ ده بيضيق على نفسه يا اخي. الاشياء اللي هي حرام ويحللها يبقى بيوسع على نفسه، انما هي حلال ويحرمها ادي الغباء. هي حلال ويحرمها. فبيقول بقى قل يا محمد أرأيتم، أي أخبروني، ما أنزل الله لكم من رزق. الرزق ما به انتفع إما مباشرة أو بالإيه أو بالوسائط. يبقى كل ما تراه رزق لك، بس في حاجة بتاخدها مباشرة. طب المال ده رزق ولا مش رزق؟ هو ده رزق، وهو اللي بيجيب الأرزاق كلها، إنما تاكله ما يتاكلش، يبقى مش رزق مباشر، إنما يأتي به الرزق المباشر. ما يبقى الرزق ما ينتفع به، سواء كان انتفاعا مباشرا او انتفاعا بايه؟ بوسائط. ما انزل الله لكم من رزق، كأن الرزق كله نازل، وكلمة انزل تفيد ايه؟ انه بيجي كله من ناحية ايه؟ من اعلى. طب ما هو كل هابط لنا من الحق الاعلى، كل هابط لنا من الحق الايه؟ الاعلى. بس احنا بنقول ده انزل يعني بينزل المطر والمطر يطلع الايه ايه؟ نقول له لكن في معادن في الارض برضه هي رزق لنا ولا لا؟ بنعمل منها ادواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا. يبقى كلمه انزل معناها اوجد وخلق من اعلى، وما دام موجوده من اعلى منك يبقى صالحه لك. يبقى كلمه انزل ما تاخدش بقى بس جهه العلو والايه الحسيه، خد جهه العلو والايه المعنوية. بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قايل في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب
والميزان. صحيح نزل من السماء، أنزل القرآن دي من السماء صح، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، وأنزل الحديد برضه

فجعلتم منه حراما وحلالا. انتوا اللي جعلتوا، ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فين. قل الله اذن لكم، يعني اداكوا تفويض كده بانكم تشوفوا ايه الحلال وايه الحرام، ام على الله تفترون. انتم في وجاب الكتة الحلال والحرام، انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبة القدس، لانه لو قال لو لو قال انك انتم بتحللوا الحرام يبقى، انما شوف الغباء بقى بيضيق ايه ويضيق على نفسه. ويشير الحق سبحانه وتعالى في اجمال هذه الآية فجعلتم منه حراما وحلالا في آيات اخرى في قوله سبحانه شرحناها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاجة. اما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها؟ انتوا جعلوها ايه؟ ما جعل الله من بحيرة. طب ده هي موجودة، قال ما جعلها حراما، ما جعل الله كذا وكذا وكذا، ايه انتوا اللي حرمتوها. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة إذا جابت خمس أبطن وآخرها ذكر يشق ودنه، ولا والله أنت عملت اللي عليك، يشق إيه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة، بس لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يجز صفها أحد، ودي معمولة لمين؟ تبقى بعدين تذبح لخدام الآلهة الإيه اللي بيعبدوها، اسمها الإيه؟ سميت بحيرة لأنهم يبحرون أذنها، يعني يشقونها، علامة على إن أي واحد يشوفها ما يركبهاش، أي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول، أي واحد يشوفها ما ياخدش لبنها، يقول لك ما هي أدت دي اسمها الإيه؟ البحيرة. ولا سائبة، سائبة كلمة سائبة ضد مربوطة ولا لا؟ الربط ده يفيد الملكية، سائبة يعني إيه؟ ملهاش ملك. يقول لك كان إذا مرض واحد أو أراد شيئا وهب أن يجعل ناقة كده لإيه؟ لخدام الأصنام، اسمها إيه؟ سائبة، برضو لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها، بل دي لمين؟ لخدام الإيه؟ الأصنام. ما جعل الله من إيه؟ ولا سائبة ولا وصيلة. ولا وصيلة، كان الناقة لما تولد أنثى يخلوه، ولما تولد ذكر يذبحوا، لأن ذكر واحد يلاقي حل في، إنما الأنثى محل الولادة. فإذا جاءت في بطن فيها أنثى يخلوها، والذكر فيها أنثى يخلوها، والذكر يذبحوه للأصنام. فإذا جاءت مرة ذكر وأنثى ويا بعض يقولوا وصلت أخاها، فما يدعوش للايه؟ للاصنام. ولا حامل، الحامي هو الذي الفحل يحمي ظهر نفسه. ازاي؟ قال لك الفحل اللي يجيب 10 تبطن، 10 تبطن، يقول لك بزياده عليك كده بقى وقد حمى الفحل ايه؟ ظهره، برضه لا يركب ولا ايه؟ ولا يحمل عليه ويسيب كده، يبقى لمين؟ للاصنام. قال انتم مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء؟ طب ما انتم امثالكم ياكلونها، اللي هم مين؟ ما هو الخدام بتوع الاصنام هم اللي هم اللي بياكلوا، بقى انتم بتدللوا اللي بيعملوا الاصنام وتحرموا على نفسكم الاشياء دول، يبقى رأفة بهم ولا مش رأفة؟ وايضا هناك 8 ازواج مش كده، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم، وبعدين هو من الإبل 2 ومن البقر 2. الله، يبقى إذا قل أرأيتم ما جعل الله لكم الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، منصورة في القرآن الكريم الأشياء الإيه، واللي هناك قالوا هذا لله بزعمهم وهذا إيه، وجعلوا لله مما زرأ من الإيه من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى ايه؟ شركائه. قال لهم انتوا دخلتوا ليه في مقومات

الحياة، أنا الذي أتدخل، أنا خلقتكم وأنا خلق أرزقكم، فأنا اللي أقول ده حرام وده حلال، فما تتعدوش، لأنك إن تعديت إلى حل فحرمته تمام زي ما تتعدى إلى محرم فتحله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، الذين يفترون الكذب على الله بيقول هم ظنهم ايه في ربنا يوم القيامة يعمل ايه، هم فاهمين ايه، ده لازم فاهمين المسألة سايبة وفي غفلة ومفيش حساب ولا فيش اي حاجة، وإلا ما ظنهم لو انهم عارفين ايه اللي يحدث يوم القيامة ما كانوش يفتروا على الله الايه الكذب. فأنا أريد أن أفهم إيه الظن بتاعهم بربهم يوم القيامة، يعني هيطبطب عليهم، يعني هيقول لهم إحنا ما دريناش، هيقول لهم أنتوا عملت الحاجات دي خلاص واللي فات مات، أبدا. ما ظنكم في أنكم تفتروا على الله يعمل فيكم يوم القيامة لو استحضرتم ما أعده الله لكم يوم القيامة من العذاب والنكال ما فعلتم ذلك، ولكنكم كالظن بأن الله غافل عن كل هذا وكأنها أشياء حصلت ولا حساب لها ولا كتابة لها ولا رقيب ولا عقيب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، إيه ظنهم بربهم، يعني ربهم هيعمل لهم إيه، فمن إيه هم. ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس، ده هو متفضل عليكم أشياء كثيرة، فليه تحرموا نفسكم من إيه من هذا الفضل، ولكن أكثرهم لا يشكرون. ليه؟ لأنه لو شكر لزدناه، هو بينقص الحلال وهو لو شكر إحنا نزوده. نعم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكون يا محمد في شأن، ما هو الشأن؟ الشأن هو الأمر والحال الذي عليه الشيء. يقول ما شأنك الآن اليوم، ما حالك، إزاي أحوالك مثلا، يبقى الشأن هو الحال الذي يطرأ على الأمر، بس الحال المهم، الحال اللي إيه، ما يجيش واحد يقول له ايه شأنك اليوم، يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا ساعة. لازم تسأل عن الحالة الايه، الحالة المهمة. يبقى كلمة شأن ايه الحال، بس الحال الايه العظيم المتميز. ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول ايه، كل يوم هو في شأن. كل ما تفتكرش ان ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقال للنواميس بقى ايه اشتغل انت بقى، لا، ده كل يوم هو في شأن. ولذلك لما سئل احد العلماء قال ما شأن ربك الان، بيعمل ايه، وقد صح ان القلم قد جف، يعني كل حاجة ايه. فقال ماذا؟ قال امور يبديها ولا يبتديها، امور يبديها، القلم قد جف في رسم نظام الكون، بقي أن يظهر كل رسم في أوانه. يبقى كل حاجة تظهر في إيه؟ في أوانه. ولذلك بقول إيه؟ هو تفتكر أن أنا خلقت وعملت مش عارف إيه وسيبكم، أنا قيوم، قائم، قيوم يعني إيه؟ يعني مبالغ في القيام، القيام على إيه؟ على مصالح. ولذلك بطمنكم بقول لكم ناموا انتم الليل، انا جعلت لكم الليل عشان ايه تناموا فيه ولا تخافوش، لانني لا تاخذني سنه ولا نوم، انا مراعيكم، انا مراعيكم، وكنا ناموا انتم. ده الواحد لما يكون عنده غفير قاعد حرصه ويقول له نام انت ده، ويمكن هو يعسل قبله ونام قبله. قام قال لك يبقى قيوم، قيوم يعني قائم على امر خلقه، لا تاخذه سنه ولا ايه، ولا تأخذه سنة ولا إيه ولا نوم.

وما تكون في شأن الشأن هو الأمر المهم العظيم. رسول الله أي شأن يهمه؟ أأكله؟ أشربه؟ إيه اللي بيهمه؟ ده مهمته الرسالة، يبقى هي اللي إيه؟ هي المهمة. يبقى الشأن الذي يهم رسول الله هو مين؟ هو بلاغ الرسالة، وبلاغ الرسالة بالمنهج، والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا. يبقى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، منه هنا بمعنى اللام، وما تتلو له أي تأييدا بآيات القرآن. ولذلك هناك في سورة الرحمن مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا ليه؟ من الخطيئة، أي أغرقوا لأجل خطيئتهم. تبقى وما تكون في شأن وما تتلو لأجله، لأجل الشأن من قرآن. يبقى هذه حال النبي، النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه، يتلو مين؟ القرآن. ويدخل في الشأن أيضا ما فوض بالقرآن فيه. ما أتاكم الرسول فإيه؟ افرض ان هو بيقول حاجة القرآن ما تكلمش عنها، المغرب ثلاث ركعات، اجهر في دي، اعمل في دي، الزكاة نصابها كذا، دي مش بيطلو فيها من قرآن، ده بيقول حديث. بيقول يبقى ده دخل في الشأن ولا لا؟ يبقى شأن رسول الله مهمته الأساسية اللي هو ايه؟ بلاغ الرسالة. وبلاغ الرسالة منهج، فيها منهج الله، ومنهج الله نوعان، نوع جاء بنصوص القرآن، ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ ما تكون في هذا الأمر أنت. طب واللي يسمعك بقى؟ نقل الخطاب من المفرد إلى الجماعة. وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا له من القرآن، ولا تعملون من عمل. يبقى اتنقل لمين؟ للسامعين بقى، للمبلغين. يبقى إذن عايزين حاجات اتنين: منهج يبلغ، وتفظيف للمنهج المبلغ بقوله ايه؟ تعملون. هو يقول وانتم تعملوا. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شوف التعبير بقى، إذ تفيضون فيه. شوف الأداء، الأداء إذ تفيضون، إيه الإفاضة؟ الواحد إذا ملأ كوز مية فيجي عند الحافة وامتلأ، لما يمتلي إيه اللي يحصل؟ إن زودت حاجة تفيض على الجوانب، تفيض إيه؟ وتنزل بسرعة مش بتؤلي، على حسب قوة الماء. ومنه إذا أفضتم من عرفات، يعني نزلتم إيه؟ شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط، مش كده؟ فإذا أفضتم من إيه؟ من عرفات. يبقى إذا وما تعملون من عمل إذ تفيضون فيه، أي تسرعون إليه سرعة فيها نشاط، مما يدل على حسن الاستجابة إلى المنهج الذي يقوله الرسول. بمجرد ما يجي الكلام يعملوا ايه؟ مش يعملوا، ده يفيضون. يفيضون يعني يقبلوا عليه بايه؟ بسرعة. طيب كلمة عمل غير كلمة فعل. العمل هو مطلق الحدث من اي جارحة، فنظرة العين عمل، وسماع الأذن، وقول اللسان عمل، وبطش اليد وسعي الرجل عمل. ده اسمه ايه؟ عمل. لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان. يبقى العمل هينقسم قسمين: فعل وقول. ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون. يبقى القول شيء والفعل وكلاهما كلهما عمل. يبقى وما تعملون من عمل شامل ايه؟ القول، وشامل ايه؟ وشامل الفعل. وشامل ايه كمان؟ قال لك قد يكون الامر الذي دفع الى القول او العمل مكنون.

0: في الصدر هوى، قال لك العمل يبقى ظاهر لكن الثاني مستور، انما الاعمال بالنيات باللي داخل هنا. فبقول لك اهو ربنا بقى سبحانه وتعالى ان كان الخلق يعلمون الظاهر ده من القول والفعل، انا بعرف الايه اللي ده اللي ما يعرفوش الخلق. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وتنبهوا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله، يبقى بيقول أنتوا بتعملوا أعمال وحتفيضوا فيها وربنا عارفه، لكن تنبههم إلى شيء أن الدقائق أيضا معلومة لله، ومعلومة لله ومكتوبة في كتاب. يبقى ما فيش واحد يحاول انه يختلس حركة قلب، يختلس حركة ضمير كلها ايه. وما يعزب اي ما يغيب. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوة الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن اروز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
8: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
7: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية.

0: والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

الأسواق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر